يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

كن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء المبتهجين بأكاذيب الشر، الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم، لإنقاذك من المرأة الأجنبية، من الغريبة المتملقة بكلامها، التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها، لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة. كل من دخل إليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة، حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين، لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها، أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها.

0: أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان النهاردة الأبطال المختارين. فأخبار الأيام الأولى إصحاح 12 بتحكي عن قصة هروب داود ب600 بس من جيشه، وكان يائس وخايف من محاولات الملك شاول لقتله أكتر من 12 مرة والرب ينقذه. بس الرب من صلاحه حط على قلب رجال جبابرة حرب يسيبوا جيش الملك شاول وينضموا لجيش داود، وضحوا بمراكزهم الحربية ومهياتهم وراحتهم وخضعوا لصوت الرب. وده اللي الرب طلبوا مننا النهاردة، مهما كانت مشاغلنا وأتعبنا لازم نتمم دعوة الله لي، وهي الصلاة وإنقاذ أولاده التعبانين اليأسين المقهورين بالخطية والعالم. تعالوا نشوف صفات الأبطال دول اللي الرب شايفنا زيهم. مكتوب جبابرة البأس، رجال جيش للحرب، صافوا الأطراس ورماح ووجوههم كوجوه الأسود وهم كالظبي على الجبال في السرعة. بمعنى الجبابرة دول اللي هو إحنا رجال مدربة على استخدام كل أنواع الأسلحة، وكمان بيحاربوا بإيديهم اليمين والشمال، أصل ما فيش حاجة في إيديهم شغلاهم. بيمتازوا بالسرعة والقوة زي الظبي، يعني مش بيضيعوا وقت، دايما جاهزين مستعدين، عندهم يقظة ووعي روحي، فاهمين إن التأجيل يعني موت وخسارة. عنده قوة، مفيش تهاون، داخل وهنتصر، مفيش احتمال أصلا للهزيمة. عارفين إن خطة إبليس إنه يسرق وقتك اللي هو عمرك، اللي الله هيسألك عنها لأنها وزنة وإتمنك عليها. هيسألك ضيعت وقتك وعمرك في إيه؟ في خناق وزعل وخصام وشغل ومستقبل الولاد؟ أعرف شخص حكالي عنده 70 سنة، قال لي عمري كله اتسرق مني، ضيعته في الشغل وتأمين مستقبل الأولاد على حساب حياتي الروحية وعلاقتي بالرب، وكان في أشد الندم. تعالوا نرجع ونشوف آخر صفة، بتقول وجوههم كوجوه الأسود. أنا وقفت ودورت كتير في صفة الأسد وبصراحة انبهرت. بيقول إنه بيتصف بالشجاعة، القوة، القيادة، الحماية، العزيمة، الإرادة القوية. والرائع إن الله منحنا إحنا كل الصفات دي بالنعمة والروح القدس. الأسد يا جماعة هو الملك، وإحنا الله جعلنا ملوك وكهنة. الأسد هو ملك الغابة المقاتل، يعني دايماً بيبادر بالهجوم على فارسته. هو القائد اللي بيأمر ويحدد ميعاد الخروج للحرب، كل قبيلة بتتبعه حتى لو قابلهم مخاطر ووحوش، هو مكمل، مفيش حاجة هتوقفه. هو اللي بيحامي ويدافع عن قبيلته باستماتة، ودايما في المقدمة حتى لو النتيجة موته، المهم إنقاذ القبيلة. شفت فيلم كرتون اسمه لاين كينج، بيحكي عن أسد زعيم خرج يفرج ابنه الوحيد سيمبا عن المملكة ويملكه عليها، بس خرج عليهم ذئاب كتيرة وكان هدفهم حاجة واحدة، قتل سيمبا والقضاء على المملكة. بس الأب هرب سيمبا وقعد يعطلهم ويحارب الذئاب لإنقاذ الملك، بس للأسف مات وسيمبا عاش والمملكة تم إنقاذها. عارفين لو إحنا ما وقفناش نصلي بدموع، إبليس هيقدر يقضي على أولادنا بالخطية والإدمان، وكمان هيقدر يهدم بيوتنا ويدمر علاقاتنا. من مميزات الأسد زئيره، في زئيره بيعلن بداية الحرب، وأول ما القبيلة تسمع زئيره تتجمع، بزئيره بيظهر قوته وبيرعب العدو. تخيلوا زئيره بيتسمع من مسافة 5 ميل، يعني بيهز الغابة. تعالوا نطبق الكلام ده بقى علينا. الله بيقدم دعوة للكل، لازم نتحد جماعة المؤمنين ككنيسة بكل طوايفها علشان نكون الجيش المعد للقتال. هدفنا واحد، الصلاة والهجوم على العدو، ونسترد أولادنا وعائلتنا ونخرج من ذواتنا وتحدياتنا. لازم نتسلح بسلاح الله الكامل بشدة قوة الله، وتكون وجوهنا وجوه الأسود، نزمجر في وش العدو ونرعبه، مش نخاف منه ولا نستنى حتى هجومه علينا. ونؤمن إن الله بيقدر جدا تعبنا وصلاتنا ومحبتنا وخدمتنا وكل حاجة بيسجلها بالذهب في رصيدنا السماوي. أنا بصدق إن النصرة لينا أكيدة، لأننا زي إلهنا هو الأسد الغالب من سبط
1: يهوذا، ودي مكانتنا فيه. يلا قوموا نحارب ونسترد أولادنا وبلادنا من فخ إبليس. آمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة بتتكلم عن وزير كان دايما يقول كله للخير. أي حاجة تحصل كان دايما الوزير ده يقول كله للخير. وفي مرة من المرات صباع الملك اتقطع، فجيل الوزير، فراح الوزير قال له يا جلالة الملك كله للخير. فزعل الملك من الجملة دي وغضب على الوزير وراح حبسه. بعد أيام طلع الملك في رحلة صيد كبيرة جدا، شاف الملك غزالة فجري وراها، وفي جري وراها بعد عن الحراس وبقي لوحده وراح كده في منطقة مجهولة. في الوقت ده كان في قبيلة وثنية قبضوا عليه ومسكوه وجابوه علشان يقدموه قربان للإله بتاعهم. وهم بيفحصوه بصوا لقي انه عنده صباع مقطوع، فقالوا ما ينفعش نقدم للإله بتاعنا ذبيحة ناقصة، ده صباعه مقطوع. فراحوا أطلقوه وسابوه يذهب إلى حال سبيله. جري الملك فرحان انه يعني اتعتق من الموت، وراح مملكته وطلع الوزير من السجن وقال له تعالى قول لي هنا ايه الخير في ان انا حبستك. فرد عليه الوزير وقال له يا جلالة الملك لو كنت برا السجن لرحت معاك واتقبض عليا معاك، فشافوا صباعك المقطوع فسابوك انت ومسكوني انا وقدموني انا ذبيحة للإله بتاعهم، كله للخير. صحيح زي ما قال الكتاب في رومية 8:28 نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. مرات كتيرة ما بنفهمش الخير فين، مرات كتيرة بنحس أن الأمر صعب وأنه ليه ربنا يسمح بكده، ليه المشكلة تتطور، وليه ربنا يفتح الباب ده ويقفل الباب ده، وليه عمال أصلي وربنا مش عايز يسمع ومش عايز يستجيب مع أن ربنا يقدر يعمل كل شيء. صحيح لازم تتعلم أن الباب المقفول للخير والباب المفتوح للخير. في خروج 14 لما الشعب طلع من أرض مصر جابهم الرب وهو كان بيقودهم، جابهم في حتة كده يقول فنزل بني إسرائيل أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر، يعني ربنا خلى جابهم عند البحر وخلى البحر قدامهم وخلى فرعون وراهم. وجي فرعون بمركباته الحربية وشاف الشعب الفرعون جاي بالمركبات والسيوف وجاي عشان يدمرهم ويقتلهم، وبص الشعب لقي نفسه يا إما هيموت غرقان لو ترمى في البحر يا إما هيموت بإيد فرعون. وبدأ الشعب يصرخ وبدأ الشعب يعني يبكي قدام موسى، ونفس موسى بدأ يعني اتوتر، لكن الرب اتكلم معه وقال له في عدد 16 ارفع عصاك مد ايدك على البحر وشقه فيدخل بني اسرائيل في وسط البحر على اليابسة. مرات كتيرة ربنا بيزنقنا ومرات كتيرة بنحس ان احنا مضغوطين، لكن اكيد الرب عايز يعمل عمل عجيب، عايز يعمل عمل عظيم في حياتك. البحر ما تشقش غير لما كانوا مزنوقين ما بين البحر وما بين فرعون، مشوا على اليابسة مشوا في وسط البحر فكان البحر صور من على اليمين وصور من على الشمال. ربنا بيعمل كل شيء للخير حتى ولو كان صعب ومش قادرين نفهمه ولا قادرين ندركه. يا رب افتح عينينا على الخير حتى ولو كنا شفنا أو شايفين الأبواب كلها مقفولة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في سفر المزامير ومعادنا مع المزمور الخامس. مزمور 5 هو صلاة تانية لداود، وهو ما زالت بتحيط به ظروف صعبة وبيتعرض فيها لأخطار من الأعداء. يقول المفسرين أن نفس الظروف اللي كانت في مزمور 3 و4 تشابه الظروف اللي بيمر بيها داود في مزمور 5. مزمور 5 ممكن نقسمه لثلاث أجزاء. الجزء الأول صلاة داود اللي موجودة في الأعداد من 1 لـ3، وكانت صلاة داود في المزمور ده مختلفة شوية، كانت صلاة متدرجة، فبيقول لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأن إليك أصلي. فكأن داود بيتكلم مع الرب ويطلب منه أنه يصغي، وبعدها بيصرخ للرب، وبعدها بيدعو الرب، يعني بيستغيث به. ففي تدرج في صلاته يدل على قد إيه هو كان محتاج للرب. كأن داود بيقول له الموقف اللي أنا فيه مش محتاج صلاة عادية يعني، ولا أنا في ظروف عادية بصلي صلاة معتادة بتاعت كل يوم، لكن أنا في ظروف يا رب مختلفة، أنا في ظروف في أشد الاحتياج إليك. بيقول في عدد 3، يا رب بالغدات تسمع صوتي، بالغدات أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. فأنا أول حاجة بعملها أول ما فتح عيني هو أنا بصلي لك وبتكلم إليك ومنتظرك، مش بصلي لك وبسيب الصلاة كده، لكن أنا مستني وواقف قدامك منتظر وجودك ومنتظر استجابتك. لكن هنا ممكن حد فيكم يا حبايب اللي بتسمعوني يجي في ذهنه سؤال، هو ليه لازم أصلي في موقف صعب؟ هو الله محتاج مني صلاتي؟ هو بيستلذ إن أنا أقعد وصلي ويبقى في صلاتي صراخ واستغاثة زي ما بيعمل داود علشان يستجيب؟ طب ما هو عارف كل التفاصيل اللي أنا بمر بيها. هو ده طبعا سؤال منطقي بيجي لأذهاننا، وقبل ما نرد أو بنشوف الرد على السؤال ده، تعالوا نشوف داود عمل إيه في الموقف ونتعلم من رده. داود بعد ما صلى الصلاة دي وقال له ربنا بصرخ وبستغيث لشخصك، ابتدى في الأعداد من 4 لـ7 يسبح الله القدوس. وعايز أقول لكم أن في الوقت ده اللي كان عايش فيه داود كانت القداسة مختلفة، مفهوم القداسة مختلف عن اللي نعرفه في الوقت اللي احنا فيه. فبالنسبة للديانات الوثنية اللي كانت تحيط بإسرائيل في الوقت ده، معنى أنك تكون قدوس أو في قداسة معناها أنك تكون زيك زي الآلهة الوثنية، مليان بالغضب والشهوة والأنانية والانتقام والخداع وإلى آخره من هذه الصفات. لكن بالنسبة لداود والشعب إسرائيل، قداسة الله كانت مختلفة، وكانت بمثابة ثورة في العبادة في الوقت ده، لأن داود ابتدى يصف الله القدوس بأنه لا يسر بالشر، لا يساكن الشرير، لا يقف المفتخرون أو المتكبرون قدام عينيه، يبغض كل فاعل الإثم، يهلك المتكلمين بالكذب. وكل الصفات دي تماما عكس مفهوم القداسة عند الآلهة الوثنية الأخرى في ذلك الوقت. في عدد 7 داود لا يدعي استحقاقه للوقوف أمام الله، وبيقول له على حساب رحمتك أنا جاي، وجاي أصلي وقلبي مليان بالمهابة والمخافة لشخصك. أرجع بيكم للسؤال، ليه لازم نصلي؟ في مزمور 5 داود بيورينا حاجتين بيحصلوا في الصلاة ومهمين جدا في المواقف الصعبة. أولا إن الصلاة بتفتح عينينا على مين هو الله الحقيقي. ممكن إبليس يكون بيحاول يشوه صورة الله في أذهاننا، وده أول حاجة بتعملها الصلاة، إنها بتفتح عينينا على حقيقة الله وصفاته. في الجزء الثالث والأخير من المزمور في الأعداد من 8 لـ12، داود بيطلب الإرشاد من الرب. الشيء الأساسي اللي كان داود بيطلبه في إرشاد الرب هو إن الله يقول له كيف يسلك في طريق البر، بمعنى آخر يحميه من إنه يسلك كما يسلك الأعداء، يحميه إنه يتصرف زيهم بطريقتهم. كأنه بيقول يا رب ساعدني في الظروف الصعبة دي، وارشدني إني أسلك ضد التيار بمقاييسك، بمقاييس قداستك. وابتدى داود يقول التحدي الرهيب إنه يسلك عكس أعدائه اللي شرح صفاتهم الشريرة في عدد 9. فداود بيقول إن الصلاة ليه مهمة في المواقف الصعبة؟ مش إن الله بيستلذ بصلاتي طبعا، أكيد لأ، لكن الهدف الأولاني إنها بتفتح عينينا على شخصه، على صفاته الحقيقية. والحاجة التانية في الصلاة إنه أنا وبصلي بطلب إرشاد الرب لكي نسلك في طريقه. بمعنى تاني في الصلاة إحنا بنتغير ونعرف نعمل مشيئة الله في الظروف والمواقف المختلفة.
واللي أكد الفكرتين دول هو آخر حاجة ختم بيها داود في عدد 11 المزمور، وبيقول: يفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. يا رب ساعدنا أن يكون أول حاجة نعملها في يومنا هي أن نتواصل معاك في الصلاة. ساعدنا يا رب أن عينينا تتفتح عليك في الصلاة، ونعرف شخصك وصفاتك الحقيقية من خلال قرايتنا لكلمتك. ساعدنا أن صلاتنا مش بس ننتظر استجابة لطلباتنا بتدخل معجزي، رغم أن ده بيحصل أحياناً، لكن كمان أن احنا نصلي علشان احنا نتغير وفكرنا ومشيئتنا تكون حسب فكرك، فنصنع إرادتك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجع لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير وما فيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس أوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، ما فيهوش تغيير ولا ظل دوران، ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها، لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. كم واحد فينا يوافقني على كده؟ إنه ما فرقناش أبداً. هللويا، أمين.

0: ايه؟ لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شوية، مش هينفع.
1: غلط.
2: زهقان من نفسي،

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لكل حد مش مصدق في تعاملات ربنا الخاصة جدا لكل حد فينا، وفاكر كده ان ربنا مش بيسمع الصلاة وبعيد ومش شايف، وانه ربنا في أعلى سماء وإحنا هنا على الأرض بعيد، أحب أطمن نفسي وأطمنكو إن كل كلمة وكل نفس وكل حركة وكل حتى نية من نوايانا مكشوفة قدامه، وكل فكرة كمان مخفية جوانا هو عارفها. الله عظيم، واللي حصل من كام يوم بيبين عظمته قوي بالنسبة لي أنا شخصيا. اللي حصل إنه كان في أمر مخوفني جدا قدام ربنا حطيته، وطلبت منه إن ربنا حقيقي ينجيني، لأن اللي بيحصل كان شوية شديد، وكانت الريح شديدة قوي في السفينة بتاعتي في الوقت ده في حياتي. لو أنت أو أنتي من الناس اللي ربنا بيبعت لهم رسائل بتشجعهم وتطمنهم، فيا بختك، لأنك محظوظ، ولأنك كمان ذكي وعارف تفهم وتقبل بسرعة الرسالة اللي ربنا بيقولها لك. ومن غير تقليل للموقف أو تجاهله أو حتى من غير مبالغ، في يوم كنت خايفة وقلت لشخص كده قائد وقدوة في حياتي إن أنا خايفة ومش قادرة إن أنا أكمل ومش عارفة أعمل إيه، لكن كان رده السريع ليا قال لي اوعي تخافي، يلا ما تخافيش كملي. وفي تردد وفي أسئلة كتيرة جوايا بعدها روحت البيت ألاقي رسالة كده صغنونة من طفلة جميلة بتحكي قصة المركب بتاعت الرب يسوع لما كان نايم والتلاميذ صحوه وقالوا له اصحى احنا بنغرق، كلنا عارفين القصة دي طبعا. وهي الصغنونة بقى بتحكيها، حسيت ان ربنا حقيقي زي ما يكون بيقولي ما تخافيش، الريح هتخرس، ده انا اللي عندي السلطان. وعشان ربنا عظيم وجميل بعتلي تالت رسالة مشجعة في نفس اليوم. كنت صاحية متأخر قوي وجوزي جاي من المطار وأنا معاه على التليفون، خلصت المكالمة وبعدها قلت هقرأ شوية، أفتح كتاب أقرأ فيه. بصراحة لقيت كتاب والكتاب المقدس جنبه، وكنت أنا مقررة أن أنا أقرأ الكتاب التاني ومش هقرأ الكتاب المقدس في الوقت ده، لكن حاجة زي ما تكون قالت لي افتح الكتاب المقدس في الوقت ده وطلعي منه الألم اللي انتي بتخططي عليه في الكتاب. فتحت فعلا لقيت الألم محطوط في صفحة موجود فيها المعجزة بتاعت يسوع وهو ماشي على المية، ولما تلاميذه صرخوا وقالوا له بالحرف كده كانت السفينة معذبة، كاتب الكتاب إنه السفينة كانت معذبة والريح شديدة ومضادة، نفس الوضع اللي أنا كنت فيه بالظبط. مش ممكن أقول لكم على كم السلام اللي حسيت بيه والطمأنينة في الوقت ده، وحسيت إنه ربنا قاصد جدا في تعاملاته الشخصية معايا وفي حبه واهتمامه بيا حتى في الموقف الصغير اللي أنا خايفة فيه. ربنا بيبعت لنا الرسائل تطمنا في مواجهة الريح، وفي الآخر قال الكتاب سكنت الريح، المعجزة في الآخر ما بين قوسين كده سكنت الريح. يسوع أنت حلو مفيش زيك، الرب يدينا الشجاعة ويدينا الإيمان لمواجهة الريح علشان هو بيظهر في حياتنا، ولما بنعيش شهود عنه وبنكون مجاهرين به بنعلن سلطانه وحضوره. ليس مثلك يا رب ولا لمثل أعمالك، ومفيش غيرك عظيم وقدير، ليك وحدك العظمة والقدرة والقوة. ونفتكر مع بعض الموقف بالآيات، ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخل السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اعرف عدوك. أنت محتاج تعرف مين عدوك. إحنا كمؤمنين عندنا اتنين أعداء، عدو داخلي وعدو خارجي. العدو الداخلي هو الأنا، هو الذات، هو الإنسان العتيق. وزي ما بولس قال فأحيا لا أنا، أصلب الذات، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أنا عايز أسلط الضوء على العدو الخارجي، على إبليس. لما تعرف مين عدوك وتعرف موقفه ووضعه حاليا، عارف إيه وضعه حاليا؟ الكتاب يقول إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا في كلوس 2. هو ملوش سلطان، العدو تحت الأقدام. إحنا محتاجين نعرف العدو ده. اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. أيوة إبليس عايز يبتلعك، لكن هو مش أسد، هو ملوش قوة وملوش سلطان طول ما أنت عارف الحق. إبليس تحت الأقدام، خوفك من إبليس بيديه سلطان في حياتك. يا إبليس بيخوفك يا بيخاف منك. إبليس يا بيخوفك يا بيخاف منك. بيخاف منك طول ما انت عارف الحق، طول ما انت ماسك سيف الروح، طول ما انت واقف بتعلن الحق في حياتك. وده اللي موجود بوضوح ويوحنا الأولى 2، يقول الكتاب كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. تقدر تغلب الشرير طول ما كلمة الله ثابتة فيك. زي ما الرب يسوع وقف قصاد إبليس اللي حاول يجربه يقول له مكتوب، كلمة الله طول ما هي ثابتة فيك وانت مدرك انه إبليس مجرد وملوش اي سلطان على حياتك، هو كأسد، هو مش أسد، هيخاف منك مش هيخوفك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

اهلا بكم في راديو البتل لايف، مبسوطين نكون معكم. انا ثمار زنانيري من الاردن، ومعانا كريم محب، ماثيو ومران من فريق رايز. هاي، رح يكون معنا وقت لذيذ فيه نرنم مع بعض. اتمنى تكونوا بتفكروا في الكلام بترنموا معنا من وين ما كنتم. رح ابدا بترنيمه قديمه غالي على قلبي كتير، وبحب انه تسمعوها.

تعالوا نقول له إنه هو أروع صديق، هو أغلى حد ممكن يكون موجود في الحياة، أقرب حد، الصديق الألصق من الأخ، الحد اللي لما كل الناس بتغيب هو وجوده دايماً ملموس بجنبنا حتى لو مش حاسين، هو أقرب من نفسنا لإلنا. أروع صديق.

يمكن في هذا الوقت في أشخاص معينين عم بيمروا بظروف صعبة وبحسوا إنه الله بعيد، الله مش موجود، وكأنه الحياة أقوى من حبه وأقوى من قربه. بس بحب هاي الآية بالكتاب المقدس اللي بتقول قريب هو الله لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعاتهم. الله قريب من كل واحد فينا، ولما نقرب منه أكتر ولما نشوف كيف هو بشوفنا، كيف هو كيف هو بحبنا، بهذا الوقت إحنا نقدر نحلق فوق ظروفنا، نقدر نشوف إنه هاي الأشياء مجرد أشياء وقتية رح تمر وتعدي، بس الحب تبعه ما بيزول، ما بيروح، لكن بيكبر جواتنا وبيزيد لنفسنا وللحوالينا ولإله. الترنيمة الجاي بتقول فارد جناحي، وبتمنى هيك والناس اللي عم تسمعها إنه تقربوا أكتر في هاي اللحظات من حبه لإلكم، وتعرفوا إنه هاي رسالة شخصية، كأنه هلأ عم بيقول أنا هالقد بحبك، هالقد بحبك، هالقد قريب منك ومنك.

من أغلى الأشياء إنه نعرف مين هو يسوع، ولما نعرفه زي اللي بيلاقي كنز، زي اللي بيلاقي ذهب في مكان مستعد يضحي بكل اللي عنده عشان يقتني هذا الذهب وعشان يقتني هذا الكنز. في هذا الوقت العالم عم بورجينا أشياء كتير غالية، أشياء ممكن تكون حلوة ومغرية، بس ولا إشي قيمته زي قيمة يسوع وزي حب يسوع. الترنيمة الجاي بتقول كنزي اللي لما لقيته ماسك فيه وبقلبي خبيته.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول ان قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جدا إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: من حقك تعرف إنه حقك تعيش فرحان. الفرح بقت حاجة قليلة جداً في العالم اللي احنا عايشين فيه. أنا زرت حوالي 57 دولة في العالم. السمة اللي تقدر تشوفها على وجوه الناس وهي ماشية في الشارع مفيش حد ماشي فرحان، والعالم كله بيدور على حاجة تفرحه. زمان كان عندنا تلفزيون أبيض واسود. لما اخترعوا التلفزيون كان أبيض واسود وكان فيه قناتين، وأنا فاكر وإحنا صغيرين كنا بنتخانق مين اللي هيقوم من تحت البطانية يجيب القناة الأولى ولا القناة التانية، وكنا فاكرين إنه لما التلفزيونات تكبر مساحة الشاشة تكبر وعدد القنوات هتكبر هنفرح أكتر. اكتشفنا إن القنوات كترت والتلفزيونات كبرت، لكن لسه برضو مش فرحانين. افتكرنا لما هنجيب عربية هنفرح، افتكرنا لما هنتجوز هنفرح، افتكرنا لما هنخلف هنفرح، لما نغير الوظيفة هنفرح، وهيفضل الإنسان بيدور على فرح يجيله من برة. عايز أقولك النهاردة من حقك تعرف الله في خطته إنك تعيش فرحان. مش كده بيقول في العهد القديم؟ فلا تكون إلا فرحا. تخيل إنه خطة الله دي كلها مش إنك تعيش تعيس بتعيط بتبكي حزين متألم بتصارع. خطة الله الأصلية إنك تعيش فرحان. من حقك تفرح، بس فرح الله بيجي من جوه لبره. العالم بيحاول يفرحك من بره لجوه، فانت ممكن تتفرج حتى على حاجه كوميدي تفرح شويه، واول ما المسلسل او الفيلم ينتهي بيرجع لجواك، هو لجواك كده. الله ما بيتعاملش مع اللي بره، الله بيتعامل مع اللي جوه. ويوم ما بتقبل يسوع بتقبل مصدر الفرح، بيقول فرحي فيكم. ويوم ما بتمتلي بالروح القدس يعطيك محبه فرح سلام. من حقك ما تعيش حزين، من حقك ما تعيشيش وانت بتبكي، من حقك تعيش رافع راسك وانت فرحان. مش فرحان باللي عندك، فرحان باللي بتشوفه، لكن فرحان بالرب اللي فيه. اوعى تسمح لإبليس انه ينزع فرحك. اوعى تخلي امور العالم المادية تقيم فرحك ازاي. فرحك الحقيقي هينبع من جواك يوم ما تسمح لروح الله انه يسكن فيك، ويسوع يكون جوه قلبك هيعطيك فرح. يقول عنه الكتاب فرح لا ينطق به ومجيد. من حقك تعيش ايام حياتك فرحان.

0: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.
1: على راديو الحياة الأفضل.

يا رب بنبارك اسمك يا رب، بنسبحك إلى الدهر وإلى الأبد. جايين يا رب نرفعك ونسبحك لأنك مستحق التسبيح. في كل يوم يا رب جايين نباركك، وفي كل يوم جايين نرفع اسمك، نديلك المجد والكرامة اللي تليق بيك.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهادته.

انا مش عارفه ليه بقى كل المدارس بتعمل حفله التخرج دي بتاعه الطلبه من الحضانه للابتدائي كانهم خريجين هندسه. عارف الاهالي بتهني بعض كان ولادهم عبروا القناه. الف مبروك. انا باعتباري عمه حضرت حفله تخرج ابن اخويا باهي، كان بيتخرج من كي جي 2 لاولى ابتدائي. لبس شيك، اغاني، تنظيم، واهم لحظه بقى توزيع الشهادات. هي اول ما سمع اسمه طلع يستلم الشهاده، واحنا طبعا تصوير وتصفيق وبرافو باعلى صوتنا. بس هقول لك على لحظه بقى في وسط الحفله دي هي اللي لفتت نظري في كل اليوم ده. اخويا نادى على باهي، على ابنه، وسط الزحمه دي. وفي وسط الزحمه دي باهي التفت لصوت باباه. ساعتها قلبي اتنقل للحظه تانيه خالص، اللحظه اللي هيتنادى فيها عليا وعلى اسمي، اليوم اللي الزمن البشري فيه هيقف وهيكمل الزمن الابدي، مش في حفله تخرج من كي جي 2 لكن في حفلتي الكبيره، يوم تخرجي من الارض للسماء. يسوع نفسه هيكون بيستقبلني، هسمعه بينادي اسمي. الصوت اللي كنت بسمعه همس دلوقتي هسمعه اوضح، صوت بيحبني، صوت فهمني، صوت مستنيني. نقله بسيطه، غلاف بسيط بعديه من عالم الاحياء لعالم الخلود، بس مش الخلود اللي الفراعنه بيحلموا بيه، ده خلود مبني على علاقه، على حب، على يقين اني رايحه لحضن ابويا السماوي اللي ابتدى معايا من الاول لغايه النهارده، اللي ربطني بيه وانقذني من موتي الروحي ونقلني لملكوته وخلى الحياه الابديه تبتدي من هنا على الارض. انا ليه وهو ليا، حكايه حب بدات هنا وهتكمل هناك.

يا رب خليني قلقة قيمتي فيك انت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

أنا لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. الصالح ينال رضا من قبل الرب، أما رجل المكايد فيحكم عليه. لا يثبت الإنسان بالشر، أما أصل الصديقين فلا يتقلقل. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، أما المخزية فكنخر في عظامه. أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش. كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم. تنقلب الأشرار ولا يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت. بحسب فطنته يحمد الإنسان، أما الملتوي القلب فيكون للهوان. الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز. الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. اشتهى الشرير صيد الأشرار، وأصل الصديقين يجدي. في معصية الشفتين شرك الشرير، أما الصديق فيخرج من الضيق. الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. غضب الجاهل يعرف في يومه، أما ساتر الهوان فهو ذكي. من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لا يصيب الصديق شر، أما الأشرار فيمتلئون سوءا. كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية. الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. في سبيل البر حياة، وفي طريق مسلكه لا موت.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا القرارات. القرارات ليها دور محوري في حياتنا، ممكن ناخد قرار يغير حياتنا تماما. يعني لو خدت القرار الغلط هتحصد مرار وتعب طول العمر، بس لو اخترنا القرار الصح هنعيش في راحة وفرح. تعالوا نشوف ثلاث أمثلة كتابية وشوفوا نفسكم مين فيهم. أول شخصية هنقابلها هي قصة حنة وفننة في صمويل الأول إصحاح 1. حنة كانت مش بتخلف لسنين طويلة، وكانت سلفتها فننة عندها أولاد، بس فننة ما كانتش بتشكر ربنا على أولادها، لا كمان كانت بتعاير حنة سلفتها باستمرار سنة ورا سنة ورا سنة، وده سبب مرارة لحنة. وممكن يكون ده حال حد سمعني زي حنة، تعبان من ذل ومعايرة وظلم وإهانة من أقرب الناس لي، زي أهلك أو أخواتك، ووصلت الإحساس بالعجز ومش قادر تكمل ولا تحتمل، فقدت الأمل. اسمعوني، حنة مع قسرة قلبها وحرمانها من أغلى شعور وهو الأمومة أخذت قرار غير حياتها. على قد مصيبتها الرهيبة كان رد فعلها وقرارها رهيب برضو. قالت هصلي مهما حصلي، وكانت بتروح لبيت الرب باستمرار وبتصلي على طول بدموع، وكان قرارها مع ان مفيش حاجة بتتغير بس هفضل اصلي. فننة بتعايرني هصلي، عاقر برضو هصلي، السنين بتجري ومفيش استجابة برضو هصلي. عاوز أقف هنا وتعالوا نسأل نفسنا، يا ترى لما الرب مش بيستجيب لصلواتنا سنة ورا سنة ورا سنة، ايه بيكون قرارنا؟ هنوقف صلاة ونستسلم ولا هنعمل زي حنة؟ تعالوا نشوف نتيجة صلاة حنة المستمرة وتمسكها بالرب ايه. الرب استجاب لطلبتها وما ادهاش طفل عادي، لا ده كافئها بصمويل النبي العظيم اللي كان ليه دور عظيم مع شعب الرب، وكمان ادها ثلاث أولاد وبنتين. أصله إله بيسمع الصلاة، إله التعويضات في توقيتاته الإلهية. من فضلكم اوعوا توقفوا صلاة، كملوا وصدقوا إنه جاي بالاستجابة سريعا. الشخصية الثانية المرأة المنحنية جت في لوقا 13. امرأة قعدت 18 سنة منحنية مش بتقدر ترفع ظهرها، والغريب كانت على طول بتروح المجمع، يعني مواظبة على الكنيسة، بس بتروح وترجع زي ما هي، زي ما راحت زي ما جت، زي كتير مننا. والأغرب إنها تقابلت مع الرب يسوع في المجمع، بس حتى ما طلبتش منه الشفاء مع إنه صاحب المعجزات الوحيد والطبيب الشافي الأوحد. عارفين ليه؟ لأنها أخدت قرار غلط، تعايشت مع حالها ومع مرضها. بتخيل كانت بتقول في سرها أنا كده وهفضل كده باقي عمري، يعني عشت 18 سنة هخف دلوقتي ما خلاص العمر خلص. وقرارها ورد فعلها الاستسلام وهعيش كده وخلاص، سابت نفسها لإبليس وللأسف ربطها بروح ضعف. من فضلكم اوعوا تقبلوا روح الضعف والاستسلام، قوموا من كل يأس وانحناء وخدوا القرار انكم ترفعوا عينيكم للسيد القدير، واسمعوا وعد الرب ليكم في لوقا 13 عدد 12 بيقول فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يده ففي الحال استقامت ومجدت الله. تعالوا ناخد قرار إننا نرفض الحال اللي وصلنا له من ضعف بسبب الظروف والمشاكل. اوعوا تروحوا الكنيسة وترجعوا زي ما انتم، خدوا قرار إنكم لازم تتقابلوا مع المحرر الأعظم وتنولوا الشفاء والتحرير. اتأكدوا في قمة تعبكم ودقكم الرب يسوع حاسس بيكم جدا وبينادي على كل واحدة باسمها زي ما عمل مع الأرملة المنحنية، وبيؤمر بشفائكم من ضعفكم وبيلمسكم لمسة حياة وحرية. بس القرار ليكم، تعالوا ناخد قرار دلوقتي، مش هستسلم وهتمسك بإلهي وهكمل صلاة بإيمان مهما طال الوقت. وتأكدوا إن الرب هيجي بمجد أكتر من ما تطلبوا أو تفتكروا، لأنه إله مبهر رهيب. تعالوا نقول ويكون شعرنا هصلي مهما حصل لي. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عبارة عن راح الشاب إلى الراجل الحكيم وقال له أين السعادة وكيف أكتشف السعادة. رد عليه الراجل الحكيم وقال له روح خد جولة في المدينة العظيمة الرائعة، واداله معلقة فيها نقطتين زيت وقال له خلي بالك وانت بتلف في المدينة الجميلة دي اوعى نقطتين الزيت دول يقعوا منك، وتعالى لي بعد ساعتين. غاب الشاب ورجع بعد ساعتين الحكيم مبسوط لانه حافظ على نقطتين الزيت. سأله الحكيم وقال له هل رأيت البحيرة الجميلة الرائعة اللي موجودة في طرف المدينة؟ أجاب الشاب وقال لا. قال له هل رأيت الطيور الجميلة ذات الألوان الخلابة؟ رد الشاب وقال له لا. قال له هل رأيت الحديقة المليانة بالزهور والورود؟ أجاب الشاب وقال له لا. رد عليه الحكيم وقال له أنت ركزت على نقطتين الزيت وخسرت أمور عظيمة جميلة رائعة. السعادة موجودة حوالينا في كل مكان، لكن احنا بنركز على نقطة الألم وعلى نقطة المشكلة. انت ركزت على نقطتين الزيت وخسرت أمور تاني جميلة أحلى وأحسن. عزيزي المستمع، مرات كتيرة بنفقد أمور حوالينا جميلة ولا نستمتع بيها بسبب ان احنا مركزين على الأزمة أو على المشكلة. عايز أقولك إن رجال الله بيقعوا مرات كتيرة في هذا الموقف. عندنا إيليا بعد انتصار عظيم على كهنة البعل قتل حوالي 850 نبي من أنبياء البعل، وبدل ما يفرح بهذا الانتصار وبدل ما يفرح بإلهه العظيم بعتت له إيزابل في ملوك الأول 19 عدد 2 قالت له هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إذ لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. الحقيقة زعل إيليا واكتئب وأحبط وطلب إيليا وصلى وقال له كفى الآن يا رب خد نفسي لأني لست خيرا من آبائي. الحقيقة إيليا ركز في المشكلة ونسي أمور كتيرة جدا، نسي عظمة الله اللي قال عنه في ملوك الأول 17:1 حي هو الرب الإله الذي وقفت أمامه، فإله حي وإله قوي وإله قدير. نسي إيليا سلطان الله اللي قال عنه لا يكون طل ولا مطر هذه السنين إلا عند قولي، فالله أعطاه هذا السلطان أن يتكلم بهذه الكلمات. نسي إيليا معونة الله في ملوك الأول 17:6 كل العالم في جفاف وفي مجاعة وفي جوع، لكن إيليا كانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء وكان يشرب من النهر. نسي إيليا قوة الله وقدرته في ملوك الأول 17:22 لما مات ابن الأرملة صرخ إيليا للرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه، فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد. الحقيقة نسي إيليا كل ده وركز في مشكلة إيزابل. في مزمور 103 بيقول داود بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة. يا رب لا تسمح أن ننسى معونتك وقوتك وسلطانك، وساعدنا ألا ننظر إلى مشكلتنا لكن نوجه عيوننا إليك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في سفر المزامير ومعادنا مع المزمور الخامس. مزمور 5 هو صلاة تانية لداود، وهو ما زالت بتحيط به ظروف صعبة وبيتعرض فيها لأخطار من الأعداء. يقول المفسرين أن نفس الظروف اللي كانت في مزمور 3 و4 تشابه الظروف اللي بيمر بيها داود في مزمور 5. مزمور 5 ممكن نقسمه لثلاث أجزاء. الجزء الأول صلاة داود اللي موجودة في الأعداد من 1 ل3، وكانت صلاة داود في المزمور ده مختلفة شوية، كانت صلاة متدرجة. فبيقول: لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأن إليك أصلي. فكأن داود بيتكلم مع الرب ويطلب منه أنه يصغي، وبعدها بيصرخ للرب، وبعدها بيدعو الرب، يعني بيستغيث به. ففي تدرج في صلاته يدل على قد إيه هو كان محتاج للرب. كأن داود بيقول له: الموقف اللي أنا فيه مش محتاج صلاة عادية يعني، ولا أنا في ظروف عادية بصلي صلاة معتادة بتاعت كل يوم، لكن أنا في ظروف يا رب مختلفة، أنا في ظروف في أشد الاحتياج إليك. بيقول في عدد 3: يا رب بالغدات تسمع صوتي، بالغدات أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. فأنا أول حاجة بعملها أول ما فتح عيني هو أنا بصلي لك وبتكلم إليك ومنتظرك، مش بصلي لك وبسيب الصلاة كده، لكن أنا مستني واقف قدامك منتظر وجودك ومنتظر استجابتك. لكن هنا ممكن حد فيكم يا حبايب اللي بتسمعوني يجي في ذهنه سؤال: هو ليه لازم أصلي في موقف صعب؟ هو الله محتاج مني صلاتي؟ هو بيستلذ إن أنا أقعد وصلي ويبقى في صلاتي صراخ واستغاثة زي ما بيعمل داود علشان يستجيب؟ طب ما هو عارف كل التفاصيل اللي أنا بمر بيها. هو ده طبعا سؤال منطقي بيجي لأذهاننا، وقبل ما نرد أو بنشوف الرد على السؤال ده، تعالوا نشوف داود عمل إيه في الموقف ونتعلم من رده. داود بعد ما صلى الصلاة دي وقال له: ربنا بصرخ وبستغيث لشخصك، ابتدى في الأعداد من 4 ل7 يسبح الله القدوس. وعايز أقول لكم أن في الوقت ده اللي كان عايش فيه داود كانت القداسة مختلفة، مفهوم القداسة مختلف عن اللي نعرفه في الوقت اللي احنا فيه. فبالنسبة للديانات الوثنية اللي كانت تحيط بإسرائيل في الوقت ده، معنى أنك تكون قدوس أو في قداسة معناها أنك تكون زيك زي الآلهة الوثنية، مليان بالغضب والشهوة والأنانية والانتقام والخداع وإلى آخره من هذه الصفات. لكن بالنسبة لداود والشعب إسرائيل، قداسة الله كانت مختلفة، وكانت بمثابة ثورة في العبادة في الوقت ده، لأن داود ابتدى يصف الله القدوس بأنه لا يسر بالشر، لا يساكن الشرير، لا يقف المفتخرون أو المتكبرون قدام عينيه، يبغض كل فاعل الإثم، يهلك المتكلمين بالكذب. وكل الصفات دي تماما عكس مفهوم القداسة عند الآلهة الوثنية الأخرى في ذلك الوقت. في عدد 7 داود لا يدعي استحقاقه للوقوف أمام الله، وبيقول له: على حساب رحمتك أنا جاي، وجاي أصلي، وقلبي مليان بالمهابة والمخافة لشخصك. أرجع بيكم للسؤال: ليه لازم نصلي؟ في مزمور 5 داود بيورينا حاجتين بيحصلوا في الصلاة ومهمين جدا في المواقف الصعبة. أولا، إن الصلاة بتفتح عينينا على مين هو الله الحقيقي. ممكن إبليس يكون بيحاول يشوه صورة الله في أذهاننا، وده أول حاجة بتعملها الصلاة، إنها بتفتح عينينا على حقيقة الله وصفاته. في الجزء الثالث والأخير من المزمور في الأعداد من 8 ل12، داود بيطلب الإرشاد من الرب. الشيء الأساسي اللي كان داود بيطلبه في إرشاد الرب هو إن الله يقول له كيف يسلك في طريق البر، بمعنى آخر يحميه من إنه يسلك كما يسلك الأعداء، يحميه إنه يتصرف زيهم بطريقتهم. كأنه بيقول: يا رب ساعدني في ظروفي الصعبة دي، وارشدني إني أسلك ضد التيار بمقاييسك، بمقاييس قداستك. وابتدى داود يقول التحدي الرهيب إنه يسلك عكس أعدائه اللي شرح صفاتهم الشريرة في عدد 9. فداود بيقول إن الصلاة ليه مهمة في المواقف الصعبة؟ مش إن الله بيستلذ بصلاتي طبعا، أكيد لأ، لكن الهدف الأولاني إنها بتفتح عينينا على شخصه، على صفاته الحقيقية. والحاجة التانية في الصلاة إنه أنا وبصلي بطلب إرشاد الرب لكي نسلك في طريقه. بمعنى تاني، في الصلاة إحنا بنتغير ونعرف نعمل مشيئة الله في الظروف والمواقف المختلفة.
واللي أكد الفكرتين دول هو آخر حاجة ختم بيها داود في عدد 11 المزمور، وبيقول: يفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. يا رب ساعدنا أن يكون أول حاجة نعملها في يومنا هي أن نتواصل معاك في الصلاة. ساعدنا يا رب أن عينينا تتفتح عليك في الصلاة، ونعرف شخصك وصفاتك الحقيقية من خلال قرايتنا لكلمتك. ساعدنا أن صلاتنا مش بس ننتظر استجابة لطلباتنا بتدخل معجزي، رغم أن ده بيحصل أحيانا، لكن كمان أن احنا نصلي علشان احنا نتغير، وفكرنا ومشيئتنا تكون حسب فكرك، فنصنع إرادتك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

0: روميا 8 الرسول بولس بيقول هاي الكلمات: نحن نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا، فمين دل علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل قام، بل بالحالي جالس عن يمين الله يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. أمين. أنا مش بغامر لما بسلم لك يا رب فكري، عشان أنت حقيقة، أنت مش خيال، أنت صخر الدهور، أنت العيان، أنت مش بعيد، أنت مش ناسي الوعود، أنت مش أفكار حلوة وشعارات وعظات، أنت حي، أنت ملموس، أنت إلهي، أنت حبيبي، أنت اللي لي علاقة معاك أزلية أبدية، أنت الطريق والحق والحياة. أمين.
1: تعالوا نرنم مع بعض كم واحد عارفها معروفة، يعني أنا شايف تشوش كده. تعالوا نرنم مع بعض.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لما المساعدة بتتقدم من أطفال لحد أكبر منهم بتكون حاجة على قد ما هي غريبة لكن بتكون حقيقية وجميلة. ولدين عندهم 11 سنة أخدوا قرار بدون تردد إن هم يساعدوا ويتر شغال في مطعم. في صاحبهم كان موجود معاهم طلب أكل معين لكن الويتر جاب أكل غلط، جاب الأوردر غلط. طبعاً الولد صاحب الأوردر مرديش ياخد الأكل واعترض جداً إن هو حتى يقبله أو حتى يدفع تمن. وصاحب المطعم كان عنده رأي تاني إن الويتر هو اللي يتحمل نتيجة غلطته، إن هو اللي يدفع حساب الأكل اللي الولد طلبه وإلا إن هو هيترفض، ودي قواعد الشغل. ولأنه الويتر ولد غلبان قوي ومش معاه يدفع حتى المبلغ بتاع الوجبة اللي طلبها الولد، الأصحاب فكروا فكرة حلوة قوي، فكروا ان هم يساعدوا الويتر ده لان هم سمعوه في مناقشته مع صاحب المطعم ان هو ممكن يترفض. طلبوا من صاحبهم ان هو يدفع ثمن الاكل لكن صاحبهم رفض تماما وقال لهم انا مش هتحمل نتيجه غلط حد غيري. الولدين قرروا ان هم يجمعوا من بعض فلوس ويدفعوا للويتر ثمن الاكل. الولدين صمموا ان هم يساعدوا الويتر وقالوا له احنا مصممين اننا نساعدك. قال لهم بصراحه انا مش معايا فلوس اقدر اقدمها لكم او ادفع ثمن حتى الوجبه اللي صاحبكم طلبها. قالوا له بدون تردد احنا عايزين نساعدك واعتبر دي هديه صغيره مننا. حقيقي هم مش اطفال في الموقف ده خالص، على قد ما هم قدموا محبه حقيقيه من قلبهم وكان قلبهم مليان رحمه. موقف ما تتوقعوش من اطفال قوي في السن ده ان هم يكونوا مدركين ان هم يعملوه او يقدموه كمساعده لشخص. تتوقع الموقف ده او رد الفعل ده من حد كبير. بعد ما قدموا المساعده للويتر، الويتر كان مصدوم قوي بس في نفس الوقت كان فرحان وفخور بالولدين اللي قدموا له مساعده. شاف في الاطفال دول بني ادمين حقيقيين قلبهم مليان رحمه. يمكن الكبير ما يكونش موجود في رد الفعل ده بتاع الأطفال، وحقيقي لو ما رجعتش قلوبنا زي قلب الأطفال دي فساعتها هنكون خسرانين كتير. وبصلي من قلبي حقيقي إن ربنا يدينا قلب الأطفال. وفي الآية اللي بتقول الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. بصلي من قلبي إن إحنا نكون كلنا زي الأطفال اللي بتقبل وبتطيع وبتسمع كلام ربنا علشان نقدر نخش ملكوت السماوات.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه انا مين. المرتعد من كلامي في اشعياء 66 وانا في قراياتي لقيت هذه الايه: إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. الله يبحث والله ينظر للشخص المرتعد من كلامه. بس إيه المعنى؟ لأنه المصطلح شوية مخيف. الله يقصد اللي بيخافني واللي بيخضع لصوتي واللي بيطعني، هو ده اللي بيشبع قلبي. وعندي مثل واضح في حياة شاول الملك، اللي الرب في يوم راح لصمويل قال له: قد ندمت إني جعلت شاول ملكاً لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. الرب بيبحث عن الشخص الذي يسمع ويخضع لصوته. والحقيقة صمويل راح لشاول عشان يفهم منه ويقول له رسالة الرب، لكن قال له كلمات غالية جدا. قال له: فقال صمويل: هل مسرت الرب بالمحرقات؟ لأنه الحقيقة القصة عبارة عن أنه لما الرب طلب من شاول أنه يروح يحارب عماليق، قال له: ما تاخدش أي غنائم. لكن الشعب قال: إحنا كسبنا وعايزين ننتصر عايزين نحتفل، فتعالى ناخد غنيمة ونقدم ذبيحة للرب. وفعلا شاول لأنه عنده ضعف في داخلي عايز ياخد الرضا والتسقيف من الناس اللي حواليه، يخاف الناس عنه بيخاف الله. فسمع صوت الناس وسمع صوت شعبه وما لم يخضع لصوت الله، وأخذ من الغنائم وقدم محرقة للرب. عشان كده صمويل قال له: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح يا شاول؟ هل مسرت الرب بأنك أنت تقعد تخدم وتعمل حاجات؟ لا لا لا لا، اللي بيصر الله، لو أنت عايز تصر الله، مسرت الله في الاستماع. الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. أنك تصغي لصوت الله وأنك تسمع لصوته وأنك تمشي حياتك مطابقة لفكر المسيح وأنك تطيعه، هو ده اللي بيشبع قلب الله. إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي.

حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

في بطرس الأولى واحد من عدد ثلاثة بيقول كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. وعدد 8 بيقول كده: الذي وإن لم تروه تحبونه لكن عندكم فرح تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، وده اللي ينفع نعيش به، تبتهجون بفرح بفرح لا ينطق به ومجيد. تعالوا نسبح الوقت الجاي، نفرح بالرب ونتسند على الوعد واحنا بنقوله الكلام الجاي ده.

يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

يا رب احنا بنعلن يا رب ان انت السيد المسيح يسوع هو الرب فوق كل شيء فوق كل رياسة. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان

يا رب بنعلن انه انت يا رب اللي في ايديك كل حاجه يا رب، وبسلطانك يا رب احنا بنعرف يبقى لينا حياه يا رب. بشكرك يا رب عشان الحياه اللي انت حطيتها فينا، بشكرك يا رب لانه ليس لاحد غيره الخلاص، مفيش غير من خلالك انت الخلاص.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول ان قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أسيس هشام أهلا بيك في مصر، أنا مبسوطة قوي إن احنا بنتقابل وعندي أسئلة كتير عايز أسألها لك. جاهز معايا؟
2: جاهز يكون. أهلا بيك.
1: طيب أسيس، دلوقتي دايما بنسمع في الكنائس وبنقرأ صلوا بلا انقطاع. إزاي بلا انقطاع؟ هنفضل طول النهار مثلا نصلي؟ طب أنا ببتدي الصبح عندي صلوتين كده وأكمل بقى أشوف شغلي، ممكن في وسط الشغل، عشان أنا سمعت أنه لذيذ أنك أنت تشاركي ربنا في أعمالك اليومية، فتصلي فالصلاة هي تتكلمي مع ربنا. طب بتكلم شوية بعد كده خلاص بقى، يعني أنا بلا انقطاع إزاي؟ يعني إيه المطلوب مني حاجة أفضل كده طول النهار أقول إيه؟ ما أنا عندي شوية كده قلتهم وخلصوا، هقول أكمل أقول إيه؟
2: طيب أولا مبسوطة وإنك بتفتحي موضوع أنا بالنسبة لي من أهم المواضيع اللي في الدنيا، موضوع الصلاة، لأنه أكتر حاجة مهملة في حياتنا هي الصلاة. الصلاة يا بولا في العهد القديم، وللأسف في أماكن كتير في العهد الجديد، عبارة عن فريضة، فأنا مفروض علي إن أنا أصلي عشان ربنا ما يزعلش مني هصلي. اليهود كان عندهم أوقات، صلاة السادسة وصلاة التاسعة، ولما كان يجي معاد الصلاة يقفوا في زوايا الشوارع يصلي. ليه؟ لأنه حسنها فرض وشريعة، فأنا لازم عشان ربنا ما يزعلش مني، كأن ربنا قاعد ماسك ورقة وقلم، بولا صلت الصبحية بس نسيت تصلي الظهر، بعدين رجعت صلت بالليل. ففضلت الصلاة في مفهوم الناس عبارة عن أنها فريضة، وفريضة فيها حاجات لازم تتقال، جزء من المزامير، لا صلوات معينة،
1: شكر.
2: إلى أن جه المسيح في متى 6 وقال لما أنتوا كأولادي بقى، اللي اختبروا النقلة دي، اختبروا نقلة الموت للحياة، اللي اختبروا الولادة الجديدة، أما أنت متى صليتم فقولوا أبانا. إيه اللي عمله هنا المسيح؟ هنا عمل ثورة في الصلاة، إن الصلاة ما بقتش فرض ولا شريعة ولا إجبار، ولا أنا لازم الصبح أصحى أخد خلوتي بأن أنا أعمل كده لألا اليوم يبوظ مني. الصلاة أصبحت علاقة حميمة بين ابن أو بنت وأبوها.
1: حضرتك قلت كلمة مهمة جدا بقى، مفتاحية، قال أنتوا أولادي، لأن إحنا بنبقى بنقول مثلا، معلش أنا هكلمك قبل وبعد، بنقول طب أنا ممكن لما أجي أتكلم، يعني أنا أكلم ربنا ماشي، أنا ممكن أتكلم مع حد شايفاه زي ما إحنا قاعدين هو دلوقتي عمالين نتكلم، في أخذ وعطى بقى، أنا قلت لك كلمة رديت عليها بكلمة، أنا سألتك سؤال رديت عليها بإجابة، إنما أنا أكلم ربنا روح هكلمه إزاي؟ لكن هو بيقول، وحضرتك يعني الكلمة دي رائعة، بتقول إنه قال لأولادي قولوا يا أبانا الذي، مش أي حد
2: يقدر يعمل
1: كده.
2: لا لا، ما أنا عشان كده بقولك اللي بس اللي يجرؤ إنه يقول له يا أبويا.
1: صحيح.
2: ابن.
1: صح.
2: يعني أنا ابني يقدر يقول يا أبويا، بس أصحابه ممكن يقولوا لي أنكل. رد فعلي لابني يختلف عن رد فعلي لأصحابه.
1: والابن ليه أكتر.
2: الابن.
1: أسهل الدخول للأب غير التاني
2: محتاج. هنتكلم عليها حالاً. فأنا يعني عشان كده بقولك أنا أتمنى إن كل العالم اللي بيسمعنا النهاردة يعرف مدى عظمة الثورة اللي عملها الرب يسوع في الصلاة، لما قال متى صليتم قولوا أبانا، لا هقول له يا سيد ولا هقول له كل الأسامي اللي ترعب عن ربنا، أنا رايح أكلم أبويا. فالصلاة لو خدت المفهوم ده، حتى لو أنت بتكلمي أبوكي وما فتحتيش بقك، أبوكي يعني بولا، مجرد أنك تروح تتركني على كتف أبوكي يديكي طمان ويغير مع كل مخاوفك وكل الرعب اللي أنت فيه، احنا مش قادرين ندرك عظمه ان الله ابويا. فانا بقولك ازاي لما انت بتخيل انك قاعده فاتحه الكتاب المقدس، مش عشان اشوف بولس قال لي ايه، انا ما يهمنيش، مع احترامي الشديد لكل العلماء العظماء بتوع الكتاب المقدس، انا ما بقعدش افكر بولس قصده ايه وبطرس لما كتب كده كان قصده ايه، انا انسان بسيط جدا، بقعد قدام كلمه ربنا بقول له يا ابويا عايز تقول ايه. فانا لما بقرا متى مرقص اشعيا، انا مش بهتم قوي بكل ده، أنا بشوف رسالة أبويا البسيطة ليا، فلما بصلي له بقول له اللي في قلبي كابن، وبقرأ كلمته كلام أبويا ليا، فيجري حديثي معه.
1: كأنه رسالة ليا، يعني الكتاب المقدس كأنه رسائل
2: من أبويا
1: ليا.
2: واخدة بالك؟
1: هي دي بالطريقة دي بيكلمني، عشان في مثلا بيقول هو، طب هو يكلمني إزاي؟ طب أنا كلمته هو هيرد عليا إزاي؟ بالكتاب مثلا.
2: بيرد عليا بالآيات.
1: بيكلم.
2: بيرد عليا بإنه يفكرني بحاجة، بيرد عليا بيهنس في ودني، يعني في 100 طريقة بقى، ما ده بقت العلاقة إيه؟ يعني أنت في أب مثلا بيبين محبته بإنه يطبطب عليكي. دي
3: بتعامل باباكي، اما انا مثلا تعامل بابايا انه يجيب لي شوكولاته وهو جاي، كل واحد ابوه بيتعامل مع بطريقته، ممكن نبقى خمسه اخوات وبابا بيتعامل مع كل واحد بطريقته، دي الاب. فهو ابويا انت بتصلي له وانا بصلي له وانا بكلمه، كلنا بنقول له يا بابا، بس هو بيسد احتياج كل واحد فينا بالطريقه اللي انا محتاجها.
1: الله.
3: فعشان كده الصلاه ما بقتش فرض، انا مش قاعد الصبح بقول لا قال القائد بتاعي سالني في الكنيسه انت صليت الصبح ولا لا، تشيك مارك نو. انا مشتاق لابويا، انا محتاج ابويا، انا لما بعيط عايز اعيط قدام ابويا حتى لو ما فتحتش بوقي. عشان كده بولا لما المسيح في متى 6 قال متى صليت ادخل مخدعك، كانت شيء غريب قوي، ليه يختار المخدع؟ ليه ما يختارش اوضه الضيوف؟ ليه ما يختارش اوضه الصالون؟ ليه ما يختارش المكتب؟
1: ده الله بالايه نقعد في الصالون طبعا. انا هكلم ربنا اقعد في الصالون مش في اوضه النوم.
3: ليه مخدعك؟
1: صح،
3: لان انت في مخدعك بتخلعي كل الماسكات اللي بتلبسيها وانت خارجه بره، بتبقي زي ما انت. كان ربنا بيقولك انا عايزك تيجي تصلي لي، صلي لي بكل اللي جواك، فرحان قولي لي انا فرحان، موجوع قول انا موجوع، جعان قول اللي جواك، وحتى لو ما فتحتيش بوقك خالص انا بوك انا حاسس بيك. فدي عظمه الصلاه. عشان كده الصلاه بالنسبه لي مش عيب. انا الصبح صليت يا رب بارك مراتي بارك عيالي جوز البنت نجح الواد امين، ثاني يوم عندي ايه تاني؟ فبناقص اقول له انظر الكتاب. ما انا قلت لك نفس الكلام امبارح. تخيلي ان انت لو باباكي موجود كل يوم عندكم حكايه تحكوها.
1: صح،
3: بابا انا حصل معايا النهارده كده في الجامعه، تصور النهارده وانا ماشي في الشغل فلان جرحني، فلان عمل، فلان عملت، يجري حديثي، انا بحكي مع ابويا فبحكي له من غير رتوش، انا مش خايف منه. صح. لانه الحاجه الوحيده اللي بتكتسبيها لما بيبقى الله ابوكي انك واثقه انك بتكلمي واحد مش هيجادجي ومش مش هيدينك في اللي انت بتقوليه. انت ممكن تيجي تقعدي معايا وتحكي وبعدين تقولي انا ندمت ان انا قلت له، ما كنتش احب انه يعرف كده عني. صح. او ما كنتش لازم اقول له كذا، او انا غلطت لما جبت سيره فلان.
1: صح.
3: ربنا بقى الوحيد وانت في مخدعك وقافله بابك تقدر تقولي له ما بدالك، وانت متاكده ان ابوكي ستر وغطى عليك، هيسامحك، هيغفر لك، هيمسح دموعك، هيطبطب عليكي، هيشفي جرحك، هيقول لك لا انا واخد بالي من الموضوع ده، اطمني. افتكر واحنا صغيرين صحيح مثلا كنا قاعدين في اوضنا والنور يقطع وكلنا في لو صوت واحد يقول يا بابا، واول ما بابا يكح في الصاله كلنا ننام مطمنين. صح. بابا صاحي، احنا مطمنين، انا مطمن انه صاحي.
1: صح.
3: فانا مش علاقتي معاه علاقه خمس دقايق بتاعت الصاله، انا علاقتي معاه علاقه ابويا، فانا اقدر الجا له في اي لحظه. وهنا بقى يجي لي حاجه، يعني انا ليا خال ولادي راجل شخصيه عظيمه جدا، يعني راجل رائع وبتاع ربنا قوي، بس تخيلي لو ابني لو جه في يوم من الايام خال الولاد جم يقولوا لي على فكره توني عايز منك حاجه وطلب مني ان انا اطلبها منك، احزن جدا جدا جدا جدا.
1: طبعا.
3: ان توني مش قادر يدرك علاقه الابوه والبنوه اللي بيني وبينه، فرايح جايب لي وسيط، حتى لو كان الوسيط ده مين؟ خال توني،
1: يعني
3: او اخوي
1: اسهل له هو عنك.
3: فدي يبقى معنى كده ان هو مرتاح لخاله.
1: صح.
3: او لعمه اكتر ما هو او يعني واثق انه واثق فيا. يعني زي بتخيل مثلا انا رايح اطلب من ابويا ان انا عايز يديني 10 جنيه انزل اجيب ساندوتش، فاخش اقول له يا ابي العظيم المبارك انا بشكرك جدا ان انا في محضرك، الله يستحق كل عظمه.
1: طبعا.
3: الله
1: طبعا.
3: بس انا بقول لك انا وانا بتعامل مع ربنا انا مش محتاج اعمل اللي ده كله، انا محتاج اقول له بابا انا بحبك، ويقول لي عايز ايه يا ولد، انا عارف اللي انت عايزه. طب كام مره احنا طلبنا طلبات في الصلاه من غير ما نطلبها ببقنا وربنا استجابها؟
1: طبعا.
3: يعني انت
1: من قبل ما بنقول
3: ما جرؤتيش تطلعيها من بقك.
1: صحيح.
3: بس هو حس بيها وده يقول لي انا اباكم يعلم ما تحتاجون إلي. زي ما انت بنتك تيجي تقول لها تعالي ننزل نشتري كذا، تقول لك ماما انت عرفتي منين ده، انا كنت لسه اطلبها. انا
1: صحيح.
3: انا انا باباكي انا عارف. عشان كده يا جماعه لازم نحول الصلاه يا بولا من طقوس، وربنا برضو ما ينفعش افضل اقول لك صلوات محفوظه. تخيل انت مثلا كتبتي صلاه حلوه على الفيسبوك فانا عجبتني فخدتها عشان اقولها لابويا، ما تنفعش، لان انا مش بمشاعري. دي مشاعرك انت.
1: صح.
3: انت اللي كاتباها.
1: صح.
3: وده اللي انت حاسه بيه. انا عجبتني
1: واحتياجي ساعتها
3: واحتياجك، فانا عجبتني قوي، لكن ما ينفعش لان انت اللي كاتباها او لانها حلوه
1: اخدها اصلي بيها.
3: ابويا يقول لي انا عايز اسمعك انت، انا عايز اشواقك انت، انا عايز قلبك انت، انا عايز مشاعرك انت. مش كده؟ متى صليتم ادخل مخدعك، اغلق بابك، قول اللي في قلبك لابوك الذي يرى في الخفاء. خليني اختم بقى اراب الموضوع ده واقول لك الوحي ما بيغلطش. في ناس كتير لما تقرا تقول ايه ابوك الذي يرى، طب انا داخل اصلي، يبقى كان المفروض يقول ابوك الذي يسمع.
1: صح.
3: ده الطبيعي عشان بكلمك انت سامعاني.
1: صحيح. صحيح.
3: لكن ربنا بيقول لك وانت في مخدعك بتصلي لي انا ما بيهمنيش ابدا انت بتقوله ببقك، انا شايف قلبك.
1: الله.
3: انا شايف احتياج قلبك، انا شايف وجع قلبك.
1: الله.
3: ده انت ممكن تبقي مكسوفه تقولي له، تقول له انا بشكرك قوي انا مبسوطه، وربنا يقول لك لا يا بولا انا عارف انك مش مبسوط لان الله. انا شايف قلبك. لما تروحي تصلي اوعي تنسي ان ابوكي، قولي له كل اللي في قلبك وهو عارف.
1: امين. ميرسي يا قسيس.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها، سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين.

أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصاً. الحجر الذي رفضه البناؤون قصار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح به. مبارك الآتي باسم الرب. باركناكم من بيت الرب. إلهي أنت فأحمدك، إلهي فأرفعك. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته.

يا رب في السماوات رحمتك، أمانتك إلى الغمام. ما أكرم رحمتك يا الله، فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون، يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمتك تسقيهم، لأن عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نوراً.

نفسي الوقت الجاي كده نكون بنتحد مع بعض في الصلاة. مش ممكن حد يكون حاسس بالوجع والألم، محدش يقدر يحس ولا يشعر غير يسوع. هو الوحيد اللي حاسس، هو الوحيد اللي سامع، هو الوحيد اللي شايف. عشان كده تعالوا نتحد مع بعض ونقول يا رب انت الله اللي ليك كل القوة، ليك كل القدرة، ليك كل السلطان. انت اللي بتشق البحور، انت اللي بتحط ملوك وتشيل ملوك، انت اللي بتشيل الجبال وتغير اماكنها. يا رب انت عظيم رائع وليك كل القوة وليك كل السلطان. يا رب تعالى، يا رب تعالى، يا رب من فضلك بنصلي لك يا رب انك تيجي يا رب كده تشق السماوات وتنزل. يا رب تعالى، ولادك بيصرخوا ليك، ولادك محتاجينك، ولادك موجوعين متألمين، وانت الوحيد يا رب اللي تقدر تعزي، انت الوحيد اللي تقدر تطبطب. يا رب مد ايدك يا رب، جايين بنصرخ بنصرخ يا رب انك تيجي يا رب وتمد ايدك يا رب. يا رب غير يا رب الاوضاع، انت اللي تقدر توقف يا رب، تشفي يا رب القلوب الموجوعه، تسمع يا رب القلوب اللي بتصرخ ليك يا رب كل ثانيه. تعالى يا رب، تعالى يا رب، تعالى يا رب، تعالى يا رب.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: اختلفنا، بس المبنى ده فيه كارثة. بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسة، همشي عكس الاتجاه، محطوط في حتة غلط وابتسم. طب انا اللي هبتدي بسؤال المره دي، انت علمي ولا ادبي؟
2: انا علمي.
1: اختلفنا. انا اول ما عرفت اهرب من قسم العلمي هربت، وده كان في ثالثه ثانوي على وقتي، جريت على الادبي. بس عندي كام درس كده لسه فاكراهم. درس منهم كان على الحيطه في بيت جدتي. تيتا كانت معلقه في بيتها ترمومتر بنعرف منه درجه حراره البيت. طبعا انا كنت بحب العب بيه طبعا، فكان اول ما الدنيا تحرر تلاقي الترمومتر طالع بالحراره لفوق. اما الدرس الثاني فكان في مبنى انا عارفاه، المبنى ده كان فيه تكييفات. تمام. فالنظام هو انه لو الجو حر المبنى بيبقى حر جدا، فالتكييفات ازاي؟ اننا نظبط درجة الحرارة اللي احنا عايزين المبنى يكون عليها، وبالتالي الجهاز اللي اسمه الترمو، مش متر بقى، ترمو
2: ستات
1: برافو، يشتغل. يعمل ايه؟ يحس بدرجة حرارة المبنى او المكان اللي احنا عايزين نبرده، ويفضل مشغل التكييف لغاية ما يوصل للدرجة المطلوبة. بس المبنى ده فيه كارثة.
2: يا ساتر، ليه كده؟
1: ما انا اقول لك، الترموستات بتاع المبنى ده محطوط على السطح بتاع المبنى، وبالتالي هدي لك مثلا في الشتاء الجو جوه المبنى برضه ممكن يكون حر وكتمة، وانت عايز التكييفات تشتغل، بس الترموستات حاسه ان الجو برد فوق السطح، وبالتالي ما بتبعتش رساله للتكييف يشتغل. هل الترموستات غلط؟
2: لا طبعا.
1: لا، لكن الترموستات محطوط في حته غلط، محتاج يتحط مطرح ما الناس بتبقى موجوده وعامله زحمه وكتمه وحر عشان الجهاز يحس بالحراره ويبعت امر بتشغيل التكييف. طب انا خلصت درس الاجهزه، انا وانت بقى مشكلتنا ممكن تكون في ايه؟
2: الترموستات بتاعنا محطوط فين؟
1: برافو. هي ممكن تكون حاجتين، يا انا شخص مستقبل للرسائل وللقيم اللي موجوده في مكان معين ومجرد بعكسها زي الترمومتر، ماليش اي دور في تحديدها او تغييرها، يا انا ترموستات بس ممكن برضو اكون ترموستات مفروض يكون بيحرك ويغير لكنه محطوط في المكان الغلط زي المكان بتاع الترموستات بتاع المكانيات، وبالتالي ما بيسببش اي تغيير. يعني انا مفروض اكون محرك جوه مكان شغلي، اشجع الامانه، اشجع الصدق، واشجع الكفاءه في العمل، نعمل الشغل احسن ما عندنا، بس انا مش بعمل اللي عليا. يعني ترموستات بس بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسه، وشغلي الحقيقي مكتبي او جامعتي او مدرستي، بروح سايبه الدنيا ضعيفه وتعبانه ومش بحرك التغيير بنفسي. لو انا دكتور اقدر اعمل شغلي بامانه واقدر اشتغل وانا بحب الناس. لو انا موظف حكومه اقدر اكون مثال في الانجاز وعدم الكسل وعدم تجدير الناس لحد ما اخلص لهم شغلهم. لو انا مدرس، ودي حاجه صعبه، احبب الطلبه في المذاكره، احتمل التفاوت اللي بين الطلبه في استيعاب الماده، اصبر عليهم وابتسم واداحر مع البطيء فيهم فيحب المذاكره بدل ما يطيقهاش. لو انا ام، ودي اصعب بكتير، احاول اوقف سلسله الاخطاء اللي ورثته من اهلي وابتدي محاولات جديده في تربية أولادي بحب ونعمة ونفس طويل.
2: مش حاسة ان ده ممكن يكون صعب شوية تحقيقه على أرض الواقع؟
1: أنا متأكدة انه صعب، أنا مش بقول ان الحاجات دي سهلة، بالعكس دي حاجات صعبة جدا ومحتاجة نعمة ربنا وقوته وحكمته في كل يوم، خصوصا لو أنا همشي عكس الاتجاه. بس البداية هي اني أدرك اني مش ترمومتر ماشي وفخور اني زي الباقيين بعكس اللي موجود كله، محدش واخد باله ان أنا مختلف عنهم، ولا أكون ترموستات محطوط في حتة غلط وشغلي المفروض يتنفس في حتة تانية، أكون ترموستات محطوط في المكان الصح وبيغير في المكان اللي هو موجود فيه.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 78، قصيدة لأساف.
2: أصغي يا شعبي إلى شريعتي، أميل أذانكم إلى كلام فمي، أفتح بمثل فمي، أذيع ألغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وأباؤنا أخبرونا، لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر، مخبرين بتسبيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى أباءنا أن يعرفوا بها أبناءهم، لكي يعلم الجيل الآخر بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله، بل يحفظون وصاياه ولا يكونون مثل أبائهم جيلا زائغا وماردا، جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة لله. بنو أفرايم النازعون في القوس الرامون انقلبوا في يوم الحرب، لم يحفظوا عهد الله وأبوا السلوك في شريعته ونسوا أفعاله وعجائبه التي أراهم قدام أبائهم. صنع أعجوبة في أرض مصر بلاد صوعا، شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند، وهداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار، شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلي في الأرض الناشفة، وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم فوقعوا في الله، قالوا: هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ هو ذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية، هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ لذلك سمع الرب فغضب، واشتعلت نار في يعقوب، وسخط أيضا صعد على إسرائيل، لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات، وأمطر عليهم منا للأكل، وبر السماء أعطاهم. أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع، أهاج شرقية في السماء وساق بقوته جنوبية، وأمطر عليهم لحما مثل التراب، وكرمل البحر طيورا ذوات أجنحة، وأسقطها في وسط محلتهم حوالي مساكنهم، فأكلوا وشبعوا جدا وأتاهم بشهوتهم، لم يزوغوا عن شهوتهم، طعامهم بعد في أفواههم. فصعد عليهم غضب الله وقتل من أسمنهم وصرع مختاري إسرائيل. في هذا كله أخطأوا بعد ولم يؤمنوا بعجائبه، فأفنى أيامهم بالباطل وسنيهم بالرعب. إذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا إلى الله، وذكروا أن الله صخرتهم والله العلي وليهم، فخدعوه بأفواههم وكذبوا عليه بألسنتهم، أما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمناء في عهده. أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه، ذكر أنهم بشر ريح تذهب ولا تعود، كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر، رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل، لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو، حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد صوعا، إذ حول خلجانهم إلى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا، أرسل عليهم بعوضا فأكلهم وضفادع فأفسدتهم، أسلم للجردم غلتهم وتعبهم للجراد، أهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالصقيع، ودفع إلى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق. أرسل عليهم حمو غضبه، سخطا ورجزا وضيقا، جيش ملائكة أشرار. مهد سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم، بل دفع حياتهم للوبأ. وضرب كل بكر في مصر، أوائل القدرة في خيام حام، وساق مثل الغنم شعبه، وقادهم مثل قطيع في البرية، وهداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداؤهم فغمرهم البحر وأدخلهم في تخوم قدسه، هذا الجبل الذي اقتنته يمينه، وطرد الأمم من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراثا، وأسكن في خيامهم أسباط إسرائيل، فجربوا وعصوا الله العلي، وشهاداته لم يحفظوا، بل ارتدوا وغدروا مثل أبائهم، انحرفوا كقوس مخطئة، أغاظوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم. سمع الله فغضب، ورذل إسرائيل جدا، ورفض مسكن شيلو الخيمة التي نصبها بين الناس، وسلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو، ودفع إلى السيف شعبه، وغضب على ميراثه، مختاروه أكلتهم النار، وعذاره لم يحمدن، كهنته سقطوا بالسيف، وأرمله لم يبكين. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، فضرب أعداءه إلى الوراء، جعلهم عارا أبديا، ورفض خيمة يوسف، ولم يختار سبط أفرايم، بل اختار سبط يهوذا، جبل صهيون الذي أحبه، وبنى مثل مرتفعات مقدسه، كالأرض التي أسسها إلى الأبد، واختار داود عبده، وأخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به، ليرعى يعقوب شعبه، وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه، وبمهارة يديه هداهم.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة الصمت. في أسئلة دايما بنسألها للرب في صلواتنا أو حتى في سرنا. ففي العهد القديم في سفر حبقوق إصحاح 1:2 سأل الرب وبعتاب: حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. وإحنا دايما بنسأل: هو ربنا مش بيرد علي ليه؟ أنا عاوز مشورته. ودي من أصعب وأقوى تحدياتنا مع الرب: لماذا تصمت يا رب؟ في أنواع من الصمت، فصمته بسبب أخطائنا وخطايانا، لأن الله بيكره الخطية بس بينتظر رجوعنا وتوبتنا إليه. ساعات تانية بنسأل الرب بيصمت ليه في طلباتنا، زي احتياج أو في مرض أو أزمة، حتى في المشورة لأمر في حياتي. أولاً، الحقيقة المؤكدة إن الله بيصمت ولكنه في نفس الوقت بيعمل وإنت مش شايف ولا حاسس، ولكنه بيعمل وبيكون بيعد وبيرتب للحل الأعظم. زي مثلاً في سفر خروج 3:7 مكتوب: إني قد رأيت وسمعت وعلمت فنزلت. بس علشان الرب يخلص شعبه كان بيعد وبيشتغل في موسى 80 سنة. إزاي؟ أنقذه من الموت، اتربى في بيت فرعون، خلى يكابد مامته هي مرضعته علشان تعلمه الناموس وتعده لدعوته، بس للأسف اتدخل بإيده وقتل المصري فبوظ المشيئة فهرب للصحراء. بس كان الله بيشتغل فيه 40 سنة، وأخيرا جه وقته. قانون مهم جدا إن الله يصمت لخيرنا دائما، عمره ما يصمت لأذيتك ولأنه ضدك أبدا. هو عارف إن الانتظار والصمت مؤلم جدا، بس لازم نكون عارفين إنه حكيم في التوقيتات، وأكتر واحد عارف إمتى يفتح ويعطي، وهو بيعمل وهو صامت، لأنه حاسس بينا وفي صمته بيكبرنا ويعلمنا الصبر. واللي مش بنتعلمه في الكنيسة بنتعلمه في صمت الله والتجربة. ومن جمال إلهنا أثناء صمته بيطبطب علينا، ممكن يبعت حد يشجعنا أو في ترنيمة أو وعظة يطمننا، لأنه بيحبنا جدا. سؤال: طيب أعمل إيه في الصمت المؤلم ده؟ نرجع لكلمات الكتاب المقدس. في مزمور 37:5 مكتوب: سلم للرب طرقك وأصبر له. يعني سلمه القصة، اديله توكيل وتفويض على كل الأحداث، وقول: رغم أني مش شايف ومش عارف بس بسلمك أموري وهصبر لك. في خروج 14:13 مكتوب: قف وأنظر خلاصه. يعني أقف اتفرج عليه. من فضلك ما تعملش حاجة خالص بإيدك أو فكرك إنك بتحاول تساعده بيها، صدقني تدخلك هيلخبط ويبوظ كل المواضيع وهيعطل مشيئة الله. في خروج 14:14 بيقول: الرب يقاتل عنك. يعني إيه؟ يعني أصبر واستنى واتفرج، لأنه هو اللي عاوز يحارب حروبك. قبل ما الرب يشق البحر قدام شعبه كان شغال الليل كله بريح شديدة قوية فانشق البحر، وحدد ميعاد العبور للشعب. لو انت تعبان ومعذب اسمعني، في انجيل مرقس 6 مكتوب: الرب صرف الجموع وركب التلاميذ السفينة وهو طالع على الجبل يصلي. بس وهو على الجبل عينيه كانت على السفينة وشايفاهم معذبين والريح ضدهم شديدة، وسكت 10 ساعات. أصل هو عارف هو بيعمل إيه في وقت صمته. عينه بتكون عليك في كل التفاصيل، وفي اللحظة المحددة بيتدخل بطريقة معجزية. فثق فيه أكتر وشوف قدرته فتكبر روحياً. في صمته بيكسر كبريائي وبينظفني وينقيني ويجهزني علشان أتمم خطته لحياتي. صدقني هو في المشهد، بلاش تشتغل أنت، وتأكد أن الرب لن يهدأ حتى يتمم الأمر. تعالوا نصلي مع بعض. إحنا يا رب مش فاهمين ليه أنت صامت ولا شايفين بعنينا، بس أنت تأتي ولا تسكت. أؤمن، بختار أني أصبر ليك
ومتأكدة دخولك وتغييرك لمشهد حياتي. يوم الاستجابة جاي والسماء هتتفتح ولن أخزى. آمين.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار.

تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عبارة عن مملكة كان عندها شرط غريب للملك، إن الملك يحكم سنة واحدة وبعدين يبعتوا له جزيرة يتنفي إليها لمدة العمر كله. انتهى حكم الملك الحالي وبدأوا يدوروا على مين هيجي ملك بعده، فأخذوا شاب وقالوا له الشرط بتاعهم: أنت هتبقى الملك بتاعنا لمدة سنة، لكن بعد كده هتتنفي إلى جزيرة تقضي فيها بقية حياتك. تردد الشاب لكن وافق في النهاية. وبعد كام يوم بعد ما بقي الملك، طلب من الوزراء إن هم يخلوه يشوف الجزيرة اللي هيتنفي ليها بعد كده ويقضي فيها بقية حياته. ودوا الجزيرة لكن اترعب، الجزيرة مهجورة مليانة بالشوك والحيوانات المفترسة وما ينفعش حد يعيش فيها، وشاف جماجم الملوك اللي كانوا قبله. فارتعب الشاب لكن هو وافق، فلازم يكمل السنة بتاعته وبعدين يروح للجزيرة دي. بدأ يحكم بالعدل بين الرعية وبدأ ينصف المظلوم وبدأت الناس تحبه وبدأت الأيام تجري. وكل ما الأيام تقرب إن حكمه ينتهي ويروح الجزيرة، كل ما الناس والوزراء يلاحظوا إن الملك سعيد. الله، المفروض يا جلالة الملك إنك تحزن إن بقي لك فترة بسيطة وتسيب المملكة والعز وتروح لجزيرة مهجورة مليانة حيوانات مفترسة ومليانة أشواك ومليانة أمور كتيرة صعبة. فسألوه عن السبب، فقال لهم: هتعرفوا في اليوم اللي هتودوني فيه للجزيرة. مرت الأيام، خلص الحكم، خدوا الملك للجزيرة المهجورة، لكن لما راحوا شافوا الجزيرة اندهشوا جدا. فقال لهم الملك: الحقيقة أنا لما عرفت إن أنا لازم آجي المنطقة دي وهقضي هنا بقية عمري، الحقيقة أنا بعت صيادين فصادوا الحيوانات المفترسة وحطوها في قفاص وفي أماكن مخصصة ليهم، وبعت عمال وفلاحين زرعوا الأرض بالزهور وبالفاكهة، وبعت عمال وبنايين بنوا بيوت وحولوا الجزيرة المهجورة إلى أجمل مكان في الأرض. الحقيقة الفرق بين الملك ده والملوك اللي قبليه إن الملوك اللي قبليه انشغلوا إزاي يستمتعوا بقدر كافي خلال السنة اللي هيعيشوها عشان هم بعد كده هيروحوا جزيرة مهجورة ويتنفوا هناك. لكن الملك ده كان ذكي جدا، اهتم بالمستقبل وخطط للمستقبل وعمل مكان رائع. عايز أقولك إن في مستقبل أبدي هتذهب إليه الأرواح، وكلنا هنروح لهذا المكان، كلنا هنموت وهنروح إما الجحيم أو هنروح السماء. يقول كده في لقى 12 عدد 17 عن شخص أخصبت كورته، ففكر في نفسه اللي كان شاغل نفسه هو ذاته، هو حياته، هو العالم اللي بيعيش فيه، وقال لنفسه: ماذا أعمل؟ ليس لي موضع أجمع فيه أسماري، أهدم مخازني، أبني مخازن تانية أعظم وأكبر، أحط غلاتي فيها، وأقول لنفسي: يا سلام يا نفسي، كلي واشربي وافرحي واستريحي. لكن الحقيقة سمع صوت بيقول له: يا غبي، في هذه الليلة تطلب نفسك منك، وهذا الذي أعددته لمن يكون. عايز أقولك في جحيم وفي سماء، وإنت من النهاردة بتحدد تروح فين. هتروح السماء، اقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخص لحياتك، استعد للرحلة دي لأنها رحلة طويلة، رحلة لا تنتهي. يا رب ادينا الحكمة علشان نميز وعشان نرتب لمستقبلنا الأبدي مع شخصك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في سفر المزامير ومعادنا مع المزمور الخامس. مزمور 5 هو صلاة تانية لداود، وهو ما زالت بتحيط به ظروف صعبة وبيتعرض فيها لأخطار من الأعداء. يقول المفسرين أن نفس الظروف اللي كانت في مزمور 3 و4 تشابه الظروف اللي بيمر بيها داود في مزمور 5. مزمور 5 ممكن نقسمه لثلاث أجزاء. الجزء الأول صلاة داود اللي موجودة في الأعداد من 1 لـ3، وكانت صلاة داود في المزمور ده مختلفة شوية، كانت صلاة متدرجة. فبيقول: لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأن إليك أصلي. فكأن داود بيتكلم مع الرب ويطلب منه أنه يصغي، وبعدها بيصرخ للرب، وبعدها بيدعو الرب، يعني بيستغيث بيه. ففي تدرج في صلاته يدل على قد إيه هو كان محتاج للرب. كأن داود بيقول له: الموقف اللي أنا فيه مش محتاج صلاة عادية يعني، ولا أنا في ظروف عادية بصلي صلاة معتادة بتاعت كل يوم، لكن أنا في ظروف يا رب مختلفة، أنا في ظروف في أشد الاحتياج إليك. بيقول في عدد 3: يا رب بالغدات تسمع صوتي، بالغدات أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. فأنا أول حاجة بعملها أول ما فتح عيني هو أنا بصلي لك وبتكلم إليك ومنتظرك، مش بصلي لك وبسيب الصلاة كده، لكن أنا مستني وواقف قدامك منتظر وجودك ومنتظر استجابتك. لكن هنا ممكن حد فيكم يا حبايب اللي بتسمعوني يجي في ذهنه سؤال: هو ليه لازم أصلي في موقف صعب؟ هو الله محتاج مني صلاتي؟ هو بيستلذ ان انا اقعد واصلي ويبقى في صلاتي صراخ واستغاثة زي ما بيعمل داود علشان يستجيب؟ طب ما هو عارف كل التفاصيل اللي انا بمر بيها. هو ده طبعا سؤال منطقي بيجي لأذهاننا، وقبل ما نرد او بنشوف الرد على السؤال ده، تعالوا نشوف داود عمل ايه في الموقف ونتعلم من رده. داود بعد ما صلى الصلاة دي وقال له: ربنا بصرخ وبستغيث لشخصك، ابتدى في الأعداد من 4 لـ7 يسبح الله القدوس. وعايز أقول لكم أن في الوقت ده اللي كان عايش فيه داود كانت القداسة مختلفة، مفهوم القداسة مختلف عن اللي نعرفه في الوقت اللي احنا فيه. فبالنسبة للديانات الوثنية اللي كانت تحيط بإسرائيل في الوقت ده، معنى أنك تكون قدوس أو في قداسة معناها أنك تكون زيك زي الآلهة الوثنية، مليان بالغضب والشهوة والأنانية والانتقام والخداع وإلى آخره من هذه الصفات. لكن بالنسبة لداود والشعب إسرائيل، قداسة الله كانت مختلفة، وكانت بمثابة ثورة في العبادة في الوقت ده، لأن داود ابتدى يصف الله القدوس بأنه لا يسر بالشر، لا يساكن الشرير، لا يقف المفتخرون أو المتكبرون قدام عينيه، يبغض كل فاعل الإثم، يهلك المتكلمين بالكذب. وكل الصفات دي تماما عكس مفهوم القداسة عند الآلهة الوثنية الأخرى في ذلك الوقت. في عدد 7 داود لا يدعي استحقاقه للوقوف أمام الله، وبيقول له: على حساب رحمتك أنا جاي، وجاي أصلي، وقلبي مليان بالمهابة والمخافة لشخصك. أرجع بيكم للسؤال: ليه لازم نصلي؟ في مزمور 5 داود بيورينا حاجتين بيحصلوا في الصلاة ومهمين جدا في المواقف الصعبة. أولا، إن الصلاة بتفتح عينينا على مين هو الله الحقيقي. ممكن إبليس يكون بيحاول يشوه صورة الله في أذهاننا، وده أول حاجة بتعملها الصلاة، إنها بتفتح عينينا على حقيقة الله وصفاته. في الجزء الثالث والأخير من المزمور في الأعداد من 8 لـ12، داود بيطلب الإرشاد من الرب. الشيء الأساسي اللي كان داود بيطلبه في إرشاد الرب هو إن الله يقول له كيف يسلك في طريق البر، بمعنى آخر يحميه من أنه يسلك كما يسلك الأعداء، يحميه أنه يتصرف زيهم بطريقتهم. كأنه بيقول: يا رب ساعدني في الظروف الصعبة دي، وارشدني أني أسلك ضد التيار بمقاييسك، بمقاييس قداستك. وابتدى داود يقول التحدي الرهيب أنه يسلك عكس أعدائه اللي شرح صفاتهم الشريرة في عدد 9. فداود بيقول أن الصلاة ليه مهمة في المواقف الصعبة؟ مش ان الله بيستلذ بصلاتي طبعا، اكيد لا، لكن الهدف الاولاني انها بتفتح عينينا على شخصه، على صفاته الحقيقيه. والحاجه الثانيه في الصلاه انه انا وبصلي بطلب ارشاد الرب لكي نسلك في طريقه. بمعنى تاني، في الصلاه احنا بنتغير ونعرف نعمل مشيئه الله في الظروف والمواقف المختلفه.
واللي أكد الفكرتين دول هو آخر حاجة ختم بيها داود في عدد 11 المزمور، وبيقول: يفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. يا رب ساعدنا أن يكون أول حاجة نعملها في يومنا هي أن نتواصل معاك في الصلاة. ساعدنا يا رب أن عينينا تتفتح عليك في الصلاة، ونعرف شخصك وصفاتك الحقيقية من خلال قرايتنا لكلمتك. ساعدنا أن صلاتنا مش بس ننتظر استجابة لطلباتنا بتدخل معجزي، رغم أن ده بيحصل أحيانا، لكن كمان أن احنا نصلي علشان احنا نتغير وفكرنا ومشيئتنا تكون حسب فكرك، فنصنع إرادتك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم

شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب احنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين ان هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنون بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين أمين.

مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالوا نقف مع بعض ونهتف بالكلمات دي مع بعض. تعالوا نسقف مع بعض.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: زمان كانوا بيشيلوا أواني من الفخار لنقل المية لبيوتهم قبل اختراع الحنفية بشوية كتير. اللي حصل إنه كانت فيه ست عجوزة شايلة الأواني بتاعتها كل يوم رايحة ورجعة من بيتها لمكان المية والعكس. كانت وهي رايحة ورجعة في طريقها من البيت لمكان المية، أواني من الأنية بتوعها اتخرموا، لكن ما كانتش بتقدر تغيرها فسابتها. وطول الطريق وهي رايحة وهي رجعة كانت الأنية بتنزل مية طول الطريق، وبعد كده بشوية طوال قوي لقت إنه الطريق بتاعها مليان ورد ومليان خضرة ومليان كده زرع لسه بيبتدي ينبت وبيطلع طول الطريق بتاعها اللي هي بتروح وبترجع منه. فكرت إن هي ترمي بذور في طريقها المعتاد يوميا وتسقيها كل يوم وهي ماشية بالأواني بتاعتها المخرومة. وبعد وقت طويل كان الطريق كله مليان بزرع وأشجار. كان ممكن على فكرة ترمي الأواني المخرومة دي اللي هي كان فيها عيوب موجودة، لكن هي قررت إن هي تستخدم حتى العيب اللي موجود في الأنية الفخارية اللي هي ماشية بيها، تستغله وتطلع منه حاجة كويسة. الله كمان يقدر يستخدم العيوب الموجودة فينا ويحولها لشيء جميل، ويقدر يستغلنا، مش بيفقد فينا الأمل أبدا حتى لو إحنا فقدنا الأمل في نفسنا.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ انت عارف احنا محتاجين لإيه؟ الكتاب بيقول بوضوح لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. أنا عايز أكلمك على الصبر، إحنا محتاجين الصبر، محتاجين نثابر في هذه الحياة، محتاجين نصبر عشان الله يستجيب، عشان ننال المواعيد. نحن نحتاج إلى الصبر، لكن نجيب الصبر منين؟ أنا متأكد إنه عمل الروح القدس في حياتي وفي حياتك بيعطينا القوة إن احنا نصبر وننتظر، لكن الكتاب كمان في رمية وفي يعقوب بيقول لي عن مصدر من مصادر الصبر، وبما إن احنا محتاجين نتعلم نصبر خلينا نقبل هذا المصدر. أول جزء في الكتاب في يعقوب 1: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، علمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تمين وكاملين وغير ناقصين في شيء. قبل ما أنقل عايز أقول لك حاجة، امتحان الإيمان خلال التحديات اللي احنا بنعدي بيها والظروف الصعبة ينشئ فينا صبر. لكن الآية الثانية في رومية 5: وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات. يعني في يعقوب قال لي احسبوا كل فرح، الثانية نفتخر، بفتخر في الضيقات، حد يجي عليه ضيقات وألام وتحديات ويفتخر، ليه؟ لأن الضيق ينشئ صبر، الضيق اللي احنا بنعدي بيه ينشئ صبر. إخواتي في دايرتين في الحياة، في دايرة فيها رجاء ودايرة مليانة إحباط. الدايرة الأولى لما بنعدي بضيقات وتحديات، هذه الضيقات والتحديات بتخليني حزين، والحزن بيخليني خايف، والخايف بيدخلني في دايرة من القلق والاكتئاب. لكن هناك دايرة رجاء، دايرة واضحة جدا، دايرة الرجاء هي التجارب المتنوعة التي تمتحن إيماني، ثم هذا الامتحان يعطيني صبر، وكل ما بصبر وأثابر الصبر في تزكية، والصبر بيجعلني إنسان كامل غير ناقص في الشيء، وده اللي هنشوفه في الأبدية. لكن الرب النهاردة بيقول لك أصبر، أصبر عشان تشوف إيدي، أصبر عشان أغير وشكل في حياتك، أصبر عشان أصنع منك ذهب مصفى بنار، أصبر عشان تنال المواعيد، أصبر في الضيقات، اوعى تحاول تخليها تعدي بسرعة، بالعكس كل ما تصبر وبتثابر أنت بتتذكى وبتكبر وبتنمو في معرفة الله وبتتغير من جوه لبره.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت، مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

اهلا بكم في راديو الباتل لايف، مبسوطين نكون معكم. انا ثمار زنانيري من الاردن، ومعانا كريم محب، ماثيو ومران من فريق رايز. هاي، رح يكون معنا وقت لذيذ فيه نرنم مع بعض. اتمنى تكونوا بتفكروا في الكلام بترنموا معنا من وين ما كنتم. رح ابدا بترنيمه قديمه غالي على قلبي كتير، وبحب انه تسمعوها.

تعالوا نقول له إنه هو أروع صديق، هو أغلى حد ممكن يكون موجود في الحياة، أقرب حد، الصديق الألصق من الأخ، الحد اللي لما كل الناس بتغيب هو وجوده دايماً ملموس بجنبنا، حتى لو مش حاسين هو أقرب من نفسنا لإلنا. أروع صديق.

يمكن في هذا الوقت في أشخاص معينين عم بيمروا بظروف صعبة وبحسوا إنه الله بعيد، الله مش موجود، وكأنه الحياة أقوى من حبه وأقوى من قربه. بس بحب هاي الآية بالكتاب المقدس اللي بتقول قريب هو الله لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعاتهم. الله قريب من كل واحد فينا، ولما نقرب منه أكتر ولما نشوف كيف هو بشوفنا، كيف هو بحبنا، بهذا الوقت إحنا نقدر نحلق فوق ظروفنا، نقدر نشوف إنه هاي الأشياء مجرد أشياء وقتية رح تمر وتعدي، بس الحب تبعه ما بيزول، ما بيروح، لكن بيكبر جواتنا وبيزيد لنفسنا وللحوالينا ولإله. الترنيمة الجاي بتقول فارج جناحي، وبتمنى هيك والناس اللي عم تسمعها إنه تقربوا أكتر في هاي اللحظات من حبه لإلكم، وتعرفوا إنه هاي رسالة شخصية، كأنه هلأ عم بيقول أنا هالقد بحبك، هالقد بحبك، هالقد قريب منك ومنك.

من أغلى الأشياء إنه نعرف مين هو يسوع، ولما نعرفه زي اللي بيلاقي كنز، زي اللي بيلاقي ذهب في مكان، مستعد يضحي بكل اللي عنده عشان يقتني هذا الذهب وعشان يقتني هذا الكنز. في هذا الوقت العالم عم بورجينا أشياء كتير غالية، أشياء ممكن تكون حلوة ومغرية، بس ولا إشي قيمته زي قيمة يسوع وزي حب يسوع. الترنيمة الجاي بتقول كنزي اللي لما لقيته ماسك فيه وبقلبي خبيته.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أهلا بيك معايا أسيس هشام. عندنا أسئلة وعايزين الرد. جاهز؟ في آية أسيس بتحيرنا دايما، فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. فاطلبوا ما فوق، لا احنا عايزين نطلب ما هو تحت، احنا مش عارفين نعيش تحت في الحياة الصعبة والتقل بتاع الحياة، يعني احنا تعبانين مش لاقيين مخرج. طب تطلب مني اطلب ما فوق ليه؟ طب ما انا في حاجات بطلبها تحت ما بتعملها ليش كلها، وانا اصلا زعلانة، وانا اصلا تعبانة، وانا اصلا حزينة، وانا اصلا تايهة. احنا عاملين زي اللي بيدور على حتة يروحها بس مش بيوصل، يعني احنا عارفين ان احنا عايزين نوصل ومش عارفين نوصل من كتر ما احنا تعبانين. اطلب من فوق ايه؟ اذا كان من تحت ما بتعمله ليش كله.
2: طيب اولا هو يعني ايه؟ شغلهم ازاي ابقى احسن، ازاي ابقى في صحه احسن، ازاي ابقى ما عنديش مشاكل، يعني كل اللي شغلهم الارضيات واتنقلوا قاموا من الموت للحياه عشان بيقول اقامنا معه، فاتنقلوا النقله الروحيه دي. فدلوقتي نظرتهم للحياه اختلفت. يعني ايه؟ يعني انا لما كنت ميت في العالم ومفهوم العالم او ميت في نظر الله بس حي في العالم، كان كل اللي هممني عربيتي، بيتي، شغلي، عيالي، نجاحي، اسمي. فلما حاجة من دول بتبوظ أو بتبقى ناقصة أنا عايش تعبان، لأن أنا مش قادر أحقق الأحلام اللي أنا أو الطريقة اللي أنا عايزها، فأنا بصارع عشان كل ما هو أرضي. لما بقوم على المسيح ببتدي أكتشف إن أنا موجود على الأرض لسبب، بس أنا وطني الرئيسي بقى فوق. فبقول له وإنت سايبني في رحلة الحياة أنا مش هقدر أقاوم أو أحقق اللي أنت عايزه في الحياة دي من غير ما تجيني قوة من الأعالي. فأنا بطلب ما فوق، بطلب القدرات الإلهية الغير طبيعية تيجي تبقى عليا، مش عشان أحقق مكاسب أكتر ولا أنجح أكتر ولا أجيب عربية بدل العربيتين بدل العربية، مش هو ده. أنا عايز أقدر أعيش الحياة اللي تمجد الله وتشبعني بس القوة من فوق. فأنا بطلب ما فوق، أنا بطلب مشيئة ما فوق مش مشيئة ما تحت. العالم بيقول لك كسرة، العالم بيقول لك ما فيش مانع انك تكذبي عشان تحققي هدفك، العالم بيقول لك ده العالم. طب أنا قدامي الصراع ده بس أنا بطلب ما فوق، أنا بطلب إيه المشورة الإلهية اللي تخليني أعمل اللي أنا عايز أعمله مش بمفهوم العالم، لأن أنا خلاص أنا قمت مع أنا قمت، أنا كنت وأنا ميتة كنت بعمل ده بمتلسول. يعني مثلا اللي بيروح الشغل متاخر حد يمديله، خلينا ده مثلا بسيط كلنا كنا نعرفه، امديله الله يخليك لما تروح وانا باجي. واحنا احياء لو عملناه نبقى احنا بنعمل حاجه غلط، تكسفني قدام ابويا.
1: طب اسيس لو احنا مش بنعمل حاجه غلط بس طلبات عاديه، طب هو غلط ان انا اسال اطلب من ابويا مثلا انه انا عايزه اتجوز وعايزه شقه؟ غلط؟
2: لا لا لا طبعا
1: مش غلط.
2: لا لا مش يعني غلط، بس خدي بالك انت عارفه انا دايما بتخيل المنظر ده، لو بيل جيت اغنى رجل في العالم كده جه وقف في الكنيسه وقال يا جماعه اطلبوا مني انا بيل جيت اللي انتوا عايزينه، وواحد قال له ممكن تديني ايفون 6 مثلا، يبص له كده يقول له يعني انت بيل جيت كله واقف قدامك عايز ايفون؟ عارفه انا عايز اوصل ايه؟ انه ما ينفعش ان انا اجي اكلم الله العظيم ده كله عشان حاجه، عشان كده بيقول هذه كلها تزاد لكم. لما بيقولوا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، ابليس بياخد الحاجه الكبيره العظيمه دي كلها ويخلينا مضيعين وبنصارع في الفتات. ربنا بيقول لك يا بولا عريس، بيت، صحه، هذه كلها اللي انا بديها للاشرار والابرار. يعني لما الكتاب بيقول يشرق الشمس على دي حاجه كل العالم بيطلبها. طب انا اطلب ايه بقى؟ انا عايز اطلب مثلا ان هذا الجبل ينطق، الجبل عايز اطلب ان الخلايا السرطانيه اللي ماتت دي ترجع تحيا تاني، الحاجه اللي البيبان اتقفلت فيها تتفتح. فانا بطلب حاجه على قدر ما انا مصدق ان ابويا عظيم. احنا عشان ابونا الارضي محدود، فانت ساعات تيجي تقول بابا انا عايز اعمل كذا يقول لك يا بنتي طب نستنى شويه، فاحنا بنفتكر ان الله في السماء قدراته محدوده، فاحنا بنحد في ايه؟ يعني هتجري ايه لما تباركني؟ هتجري ايه لما تبعت عريس للبنت؟ هتجري يعني احنا بنطلب اللي لو كنت ها هنا لم يمت اخي. انت فاهم مريم ومرثا احدوا المسيح في انك تقدر تشفي، بس تقدر تشفي اول من ميت.
1: حدوه في قدرات انسانيه،
2: في قدرات انسانيه. فانا عايز ارد على احتياجات الانسانيه، انا عايز اغير العربيه، انا عايز اعيش بس الاقي. وربنا يقول يا ابني كل مالي في الولد ده، انت عندك اغلى من كده كتير.
1: طب افتح لنا الستاره كده في ما فوق ده، العالم الاخر ده، نطلب من نطلب ايه؟
2: اولا يعطي المعي قوه. ففي قوه لا ما بتجيش غير من الاعالي، لما لسه تلبسون قوه من الاعالي. فانا بلاقي الحرب شديده، الوضع صعب قوي، بقول له انا دلوقتي هطلب ما فوق. القوه الارضيه واقفه، معارفي ومحسن بيه اللي انا بكلمه اللي اداني كلمه، كل ده مش هيفهم. مفيش حل للموقف ده غير قوه جايه من الاعالي، قوه جايه من الاعالي. البحر قدامي والعدو ورايا، انا مش عارف اعمل ايه. فيقول لك طب مدي العصايه والبحر اتشق. هي دي بقى اطلبه ما فوق، اللي هو الحلول خارج الصندوق اللي انا بحد ربنا فيه.
1: لا بس اديني امثله، احنا يعني مش هنبقى واقفين قدام البحر ونشوفه، احنا عايزين امثله نقدر انا كانسان اعيش بيها اخدها من فوق.
2: اولا لازم ابقى مصدق ان انا كابن انا وارث ايضا معه كل شيء، انا غني مش فقير. ومش محتاج، مش محتاج اقول لربنا بارك لي، لان انا متبارك وكده. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا. فانا لما بصحى الصبح ما بقولوش يا ربنا باركني وبارك روزينا وبارك رنا وبارك العيال، انا بقول يا رب ايه اللي على قلبك ادهولي، لان هو كتب الميراث. عارفه هو مضى الشيك، انا مش بقوله عشان خاطري امضي الشيك.
1: بلاش المسكنه يعني.
2: انا
1: عادي زي ما بكلم ابويا فعلا.
2: انا بقوله لان هو اوريدي بيقول لي يا ابني كل مالي فانا كتبتهولك. انا المشكله فيا انا ان انا مش قادر اصدق ان كل ده بتاعي. فانا عشان كده النهارده لما بصلي من اجل مرض، لما بصلي من اجل حاجه، انا بصلي من خلال المنظور بتاع ما فوق مش منظور ما تحت. عشان كده قادر انتصر على ما تحت بالمنظور ما فوق. دي ببساطه كده
1: قوه
2: من الاعالي. بص المسيح جالس، بيقول ايه اقامنا حيث المسيح جالس. فجالس معناه هيز ان كنترول. فابويا هو صاحب الامر ده كله، ابويا هو اللي عنده ده كله. فازاي اجوع وابويا هو اللي بيدي الخير؟ ازاي اعطش وابويا هو اللي عنده الانهار؟ ازاي امرض وابويا هو صاحب الشفاء؟ لو انا بفكر من فوق الاقي ان الصغير اللي على الارض ده ما يخوفنيش. لو انا ببص من تحت شايف جبال عاليه، بص الفرق وانت في طياره تشوفي برج او المونتريت سنتر العالي قوي ده تشوفيه قد كده، لانك شايفاه من خلال منظور عالي. لكن لو انت واقف على رجلك شايفاه هو الاعلى، يعتمد انت بتبصي من الارضيات ولا بتبصي من السماويات. مش كده؟ لا، اذا كنت مع المسيح فانت مع المسيح، فاطلبه ما فوق. بصي لامور الدنيا دي كلها من المنظور السماوي.
1: هو قال المفتاح برضه، فان كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا، فالعادي ان انا هطلب ما فوق.
2: بس انت هتبصي لامورك الارضيه من خلال ما فوق. والله ابويا وابوك لا يعصوا عليه. ربنا يبارك.
1: ميرسي يا استاذ.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

مساء الخير، أهلا بيكم في تسبيح على الهوى. هكون معاكم جون، ومعايا في الاستوديو فادي، ميرات، نادر وتوني. خلونا في بداية وقتنا نقرأ مزمور 123. إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هوذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب، ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزئ المستريحين وإهانة المستكبرين. يا رب رافعين عيوننا ليك دلوقتي، مثبتين يا رب وجهنا نحوك وقلوبنا بنتكل بيها عليك. يا رب فيك رجانا، لأنك ملك الملوك ورب الأرباب فوق الكل. يا سيد فوق كل قوة ورياسة،

رب، يا رب جايين لك عايزينك تملك في الوسط. تمسك يا رب حياتنا وأمورنا بقبضة إيدك أنت، لأن رب اللي ما بين إيدك ما بيخرجش أبدا، اللي ما بين إيدك ما بيقعش. خلونا مرة كمان نقول ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك، تكون انت في الوسط ملك وسيد في حياة كل حد فينا، في حياتي تملك انت يا رب.

0: مزمور 66 بيقول الكلمات دي: اهتفي لله، لله يكل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. هلما انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به. متسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه. أيها القدوس يا رب الحياة، أنت وحدك مستحق. نرفعك ونملكك ونعلن بهتاف إنك السيد. أيها القدوس،
1: أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق

0: هاي نانو،
1: أهلا.
0: قصصك حلوة وممتعة.
1: أنا النهاردة مش هحكي لك عن قصة، أنا هحكي لك عن حاجة حقيقية. هحكي لك عن شخص جميل قوي. الشخص ده من عيلتي، أنكل رشدي، هو خال مامتي، رجل جيش عظيم اجتاز في حروب كتيرة إحنا عارفين أسمائها ويمكن بس بنسمع عنها في الأفلام. بس هو بيحكي لنا عن واحدة من الحروب دي، حرب كانت قاسية قوي، اجتاز فيها هو والكتيبة بتاعته واضطروا إنهم يرجعوا من موقعهم للقاهرة مشي. في بداية الرحلة دي اتحركوا بعربية، وبعدين أدركوا إن نور العربية ممكن يدل العدو عليهم، فكملوا الرحلة بتاعتهم مشي. سألنا أنكل إزاي كنتوا عارفين وجهتكم، يعني ازاي عارف اتجاهك جوه الصحراء دي؟ قال لي احنا كنا ماشيين وظبطين اتجاهنا مع نجوم مجموعه اسمها كاسيوبيا، مجموعه كده ثابته في السماء. كان لازم يحدد وجهته بناء على حاجه ثابته يظبط اتجاهه عليها عشان يعرف يتحرك في الاتجاه الصحيح. الحاجه الثانيه اللي عملوها هو انهم ملوا زمزميتهم. عارف الزمزميه؟
0: اه اكيد عارف.
1: ملوا زمزميتهم من ميه رادياتير العربيه اللي كانوا هيركبوها قبل ما يسيبوها وراحوا يتحركوا في الصحراء.
0: دول مخططين لكل حاجه.
1: ايوه، بس ازاي الميه المحدوده دي هتكفيهم طول الرحله؟ وقتها انكل رشدي رد عليا رد بهرني، قال لي هما كانوا بيمشوا ورا اثار الجمال او فضلات الجمال. ليه؟ لان الجمال بتمشي بتدور على الميه، فهي هتمشي في اتجاه الميه. وفعلا بعد شويه وصلوا لعين ميه وفضوا زمزميتهم من ميه الرادياتير وملوها ميه حلوه نظيفه. رامز، انا قمت اليوم ده من قعدتنا مع انكل رشدي وانا الافكار دي مش راضيه تسيب دماغي، عايزه اعرف وجهتي، لازم اقيسها على حاجه ثانيه، والحاجه الثانيه دي لازم تكون حاجه ثابته. عايزه اعرف سكه الارتواء، لازم امشي ورا ناس بتدور على الميه وعارفه سكه الميه. انا نفسي اطلب ليك وليا ولكل واحد بيسمعني الطلبه دي، يا رب اكون متكل على شخص ثابت اقدر اقيس من خلاله وجهتي. ما عنديش اقتراح لاي شخص تاني غيرك يا رب. انت الوحيد اللي ثابت، انت الوحيد اللي بتحبني، وانت الوحيد اللي قادر ترشدني وتقويني ان امشي السكه دي لحد ما اوصل بيتي. يا رب من فضلك حط في سكتي وفي رحلتي ناس الزق فيها، ناس تكون بتدور على الميه، بتدور على الارتواء، عشان انا كمان امشي معاهم، مش ناس عطشانه وهتعطشني معاها ويمكن تغرقني معاها. تقول امين؟
0: امين.

يا رب اغفر لنا لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 76 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور لآساف، تسبيحة.
2: الله معروف في يهوذا، اسمه عظيم في إسرائيل. كانت في سليمة مظلته، ومسكنه في صهيون. هناك سحق القصية البارقة، المجنة والسيف والقتال. أبهى أنت، أمجد من جبال السلب. سلب أشداء القلب، ناموا سانتهم. كل رجال البأس لم يجدوا أيديهم. من انتهارك يا إله يعقوب يسبخ فارس وخيل. أنت مهوب أنت، فمن يقف قدامك حال غضبك؟ من السماء أسمعت حكما، الأرض فزعت وسكتت. عند قيام الله للقضاء، لتخليص كل ودعاء الأرض. لأن غضب الإنسان يحمدك، بقية الغضب تتمنطق بها. انظروا وأوفوا للرب إلهكم يا جميع الذين حوله، ليقدموا هدية للمهوب. يقطف روح الرؤساء، هو مهوب لملوك الأرض.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا أنا حاسس بيك. في أوقات كتيرة بتقابلنا مشاكل ونحس إن إحنا لوحدينا، محدش جنبنا ولا حاسس بينا، حتى أقرب الناس لينا مش مقدرين مشاعرنا وجرحنا وظلمنا. صدقوني أنا عديت بالمرحلة دي كتير في حياتي، وممكن حد سمعني بيمر بنفس المرحلة وبيسأل نفسه إشمعنى أنا؟ هو ليه ربنا سايبني لوحدي مع إني بعمل كل اللي عليا؟ ليه أتظلم ويتاخد حقي وأنا عاجز حتى عن إني أعمل أي حاجة؟ هو ده عدل؟ وأكيد هتزعل من الرب وتوجه له أصابع الاتهام، أنت فين؟ وليه سامح بكده؟ وطبيعي هتوصل لحزن واكتئاب. في قصص كتيرة في الإنجيل بتثبت إن الله حاسس بينا جدا وبيزعل على زعلنا، وتخيلوا حتى بيتضايق على ضيقنا. الدليل في أشعياء 63:9 بيقول: وفي كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم وحملهم كل الأيام القديمة. عاوزة أحكي لكم قصة يعقوب. مع إنه كان طول حياته ملتوي وخدع خاله لابان اللي هو أصلاً حماه، إلا إن الرب ما سمحش للابان خاله إنه يؤذيه. ولما كان لابان بيجري وراه، ظهر الله بنفسه للابان في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. أنا كل ما أقرأ القصة دي أتعجب من محبة ربنا. حتى لو كنا وحشين ومقصرين، بس هو أحضانه دايما مفتوحة لينا. الرب بعت لك تلغراف: أنا حاسس بيك وبأنينك وشايف ظلمك، أنا شايف قسرة قلبك والصرخة اللي جواك حتى مش قادر تصرخها، شايف دموعك وجاية مسحالك، بس ارجعي لي تاني، اعرفي إنه قريب جدا منك، بس أنت اللي مش شايفاني. مكتوب في نشيد الأنشاد 2:6: شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. باعت لحد: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. تأكد زي الرب ما كان معاك السنين اللي فاتت، ومن وانت في الرحم هو يقدر ينقذك ويكمل معاك الرحلة. بعت لك: اوعى تخاف، أنا الإله القدير اللي أنقذتك قبل كده من كل مشكلة، ولسه هكمل لآخر الرحلة لأن محبته وأمانته مش بتتغير أبدا. أوعى تخاف ولا تحاول تحلها بنفسك. رب المجد يسوع في يوم جاله أبرص يطلب الشفاء، وكان عنده إيمان وقال يسوع: إن أردت تقدر أن تطهرني. بس الرب يسوع قبل ما يرد عليه أو يشفيه مد إيده ولمسه، أصله هو كان محتاج جدا اللمسة دي زي الشفاء الجسدي. والرب يسوع عرف إنه كان نفسيا ومعنويا محطم، لأنه بيعتبر نجس ومرضه معدي، فكان منبوذ والناس بيخافوا منه، محدش يرضى أصلا إنه يقرب منه أو يلمسه. سنين طويلة محدش سلم عليه أو مسك إيده أو طبطب عليه، فكانت مشاعره مجروحة لإحساسه بالرفض من مرض هو ملوش يد أو ذنب فيه. فبعد ما شفاه الرب نفسيا ومعنويا وحسسه الرب يسوع إنه محبوب، قال له: أريد فأطهر. وفي الحال خف من كل جهة. عاوز أقول لو أنت أو أنت زي الأبرص حاسين بنفس المشاعر المجروحة، تعالوا للرب يسوع وقولوا له: تعالى المسني لمسة شافية لكل ما فيا. صدقي إنه عاوز يشفيكي، لأنه اتصلب واتألم على الصليب وحمل آلامنا ليعطينا الحياة الأفضل، مش حياة الحزن والتعب. تعالوا نصلي بنتوب عن كل مرة قلت إنك مش حاسس بيا أو مش شايفني. تعالوا بلمسة خاصة دلوقتي يا رب، لإني محتاجالك جدا، وأشكرك إنك سمعني استجبت. آمين.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عناية ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة جميلة ولذيذة، بتقول أنه كان في رئيس مجلس إدارة شركة حط يافطة في الشركة للموظفين بيقول فيها الشخص الذي كان يعيق تطوركم وتقدمكم في هذه الشركة توفى، وأنا أدعوكم لحضور جنازته في قاعة الشركة غدا. كل واحد بدأ يسأل هو مين اللي مات وليه ما كتبوش اسمه، وبدأت في ناس تقول أيوة هو فلان ده اللي كان بيعيق تطوري، هو فلان ده اللي كان بيرفضني وكان بيميز ده فلان عن فلان، وبدأت أسئلة كتير تدور في الناس. لكن كان في حب استطلاع، هو مين اللي مات؟ عشان كده في الصبح جريوا على قاعة الشركة عشان يشوفوا هو مين اللي مات، وكل واحد كان يروح، وكانوا حاطين كده تابوت بحيث كل واحد يروح يبص على مين اللي مات، النظرة الأخيرة زي ما بيقولوا. وكل واحد كان يروح يبص في التابوت كان وشه يحمر ويخضر ويصفر، وكان ينزل عليه سهم الله، وكان كده يندهش ويتعجب من المنظر اللي شافه جوه التابوت. أتريت رئيس مجلس الإدارة حط جوه التابوت مراية، وكل واحد يروح يبص يشوف إن اللي كان بيعيق تطوره ونموه هو نفسه، هو أنا مش الآخرين، مش رئيسي ولا صديقي ولا شريك حياتي ولا بلدي. لما أنا أتغير تتغير الدنيا كل حواليا. جورج واشنطن بيقول أنه 99% من مجموع الإخفاقات تأتي من ناس لديهم عادة تقديم الأعذار والمبررات، فلا تكن واحد منهم. إحنا ما نقدرش نغير الظروف ولا نغير الناس اللي حوالينا، لكن نقدر نغير أنفسنا فتتغير الدنيا حوالينا. المشكلة إن إحنا دايما نرمي على الآخرين أسباب فشلنا وإخفاقتنا ونحط أعذار، ده مش بيحبني، ده بيفضل فلان عني، ده بيميز ده، ونعمل إسقاط على الآخرين. الحقيقة دايما نحتاج إلى مواجهة أنفسنا، وأصعب مواجهة هي مواجهة أنفسنا. مريض بتحزدة في يوحنا 5:7 يقول كده: يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة، بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر، كل ما أنا آجي أنزل ينزل قدامي آخر. هي دي المشكلة، آخر. دايما حاطين إن قدام عينينا إن سبب فشلنا هو الآخر. مرات كتيرة بتكون تجارب الماضي وخبرات الماضي، إذا كان في فشل في حياة الماضية هو ده قدامي، ودايما متوقع إن أنا هفشل حتى في المستقبل. وعامل زي واحد بيسوق العربية بتاعته وهو باصص لورا. في فليبي 3:13-14 بيقول: أفعل شيئا واحدا، أنسى ما وراء، أمتد إلى قدام، أسعى نحو الغرض. وأنا بيعجبني في الآية دي أسلوب المفرد اللي بيستخدم الرسول بولس: أفعل، أي أنا، شيئا واحدا، أنسى أنا ما وراء، وأمتد أنا إلى قدام، وأسعى أنا نحو الغرض. لا داعي ننظر لورا، لا داعي نرمي على الآخرين فشلنا، أنا العائق الوحيد قدام نفسي. يا رب علمنا وساعدنا أن لا نلقي بالتهم على الآخرين ولا نلتمس الأعذار، لكن نواجه نفسنا في رحلتنا وفي سعينا إلى التطور وإلى التقدم. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في سفر المزامير ومعادنا مع المزمور الخامس. مزمور 5 هو صلاة تانية لداود، وهو ما زالت بتحيط به ظروف صعبة وبيتعرض فيها لأخطار من الأعداء. يقول المفسرين أن نفس الظروف اللي كانت في مزمور 3 و4 تشابه الظروف اللي بيمر بيها داود في مزمور 5. مزمور 5 ممكن نقسمه لثلاث أجزاء. الجزء الأول صلاة داود اللي موجودة في الأعداد من 1 لـ3، وكانت صلاة داود في المزمور ده مختلفة شوية، كانت صلاة متدرجة. فبيقول: لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأن إليك أصلي. فكأن داود بيتكلم مع الرب ويطلب منه أنه يصغي، وبعدها بيصرخ للرب، وبعدها بيدعو الرب، يعني بيستغيث به. ففي تدرج في صلاته يدل على قد إيه هو كان محتاج للرب. كأن داود بيقول له: الموقف اللي أنا فيه مش محتاج صلاة عادية يعني، ولا أنا في ظروف عادية بصلي صلاة معتادة بتاعت كل يوم، لكن أنا في ظروف يا رب مختلفة، أنا في ظروف في أشد الاحتياج إليك. بيقول في عدد 3: يا رب بالغدات تسمع صوتي، بالغدات أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. فأنا أول حاجة بعملها أول ما فتح عيني هو أنا بصلي لك وبتكلم إليك ومنتظرك، مش بصلي لك وبسيب الصلاة كده، لكن أنا مستني وواقف قدامك منتظر وجودك ومنتظر استجابتك. لكن هنا ممكن حد فيكم يا حبايب اللي بتسمعوني يجي في ذهنه سؤال: هو ليه لازم أصلي في موقف صعب؟ هو الله محتاج مني صلاتي؟ هو بيستلذ ان انا اقعد واصلي ويبقى في صلاتي صراخ واستغاثة زي ما بيعمل داود علشان يستجيب؟ طب ما هو عارف كل التفاصيل اللي انا بمر بيها. هو ده طبعا سؤال منطقي بيجي لأذهاننا، وقبل ما نرد او بنشوف الرد على السؤال ده، تعالوا نشوف داود عمل ايه في الموقف ونتعلم من رده. داود بعد ما صلى الصلاة دي وقال له: ربنا بصرخ وبستغيث لشخصك، ابتدى في الأعداد من 4 لـ7 يسبح الله القدوس. وعايز أقول لكم أن في الوقت ده اللي كان عايش فيه داود كانت القداسة مختلفة، مفهوم القداسة مختلف عن اللي نعرفه في الوقت اللي احنا فيه. فبالنسبة للديانات الوثنية اللي كانت تحيط بإسرائيل في الوقت ده، معنى أنك تكون قدوس أو في قداسة معناها أنك تكون زيك زي الآلهة الوثنية، مليان بالغضب والشهوة والأنانية والانتقام والخداع وإلى آخره من هذه الصفات. لكن بالنسبة لداود والشعب إسرائيل، قداسة الله كانت مختلفة، وكانت بمثابة ثورة في العبادة في الوقت ده، لأن داود ابتدى يصف الله القدوس بأنه لا يسر بالشر، لا يساكن الشرير، لا يقف المفتخرون أو المتكبرون قدام عينيه، يبغض كل فاعل الإثم، يهلك المتكلمين بالكذب. وكل الصفات دي تماما عكس مفهوم القداسة عند الآلهة الوثنية الأخرى في ذلك الوقت. في عدد 7 داود لا يدعي استحقاقه للوقوف أمام الله، وبيقول له: على حساب رحمتك أنا جاي، وجاي أصلي، وقلبي مليان بالمهابة والمخافة لشخصك. أرجع بيكم للسؤال: ليه لازم نصلي؟ في مزمور 5 داود بيورينا حاجتين بيحصلوا في الصلاة ومهمين جدا في المواقف الصعبة. أولا، إن الصلاة بتفتح عينينا على مين هو الله الحقيقي. ممكن إبليس يكون بيحاول يشوه صورة الله في أذهاننا، وده أول حاجة بتعملها الصلاة، إنها بتفتح عينينا على حقيقة الله وصفاته. في الجزء الثالث والأخير من المزمور في الأعداد من 8 لـ12، داود بيطلب الإرشاد من الرب. الشيء الأساسي اللي كان داود بيطلبه في إرشاد الرب هو إن الله يقول له كيف يسلك في طريق البر، بمعنى آخر يحميه من أنه يسلك كما يسلك الأعداء، يحميه أنه يتصرف زيهم بطريقتهم. كأنه بيقول: يا رب ساعدني في الظروف الصعبة دي، وارشدني أني أسلك ضد التيار بمقاييسك، بمقاييس قداستك. وابتدى داود يقول التحدي الرهيب أنه يسلك عكس أعدائه اللي شرح صفاتهم الشريرة في عدد 9. فداود بيقول أن الصلاة ليه مهمة في المواقف الصعبة؟ مش ان الله بيستلذ بصلاتي طبعا، اكيد لا، لكن الهدف الاولاني انها بتفتح عينينا على شخصه، على صفاته الحقيقيه. والحاجه الثانيه في الصلاه انه انا وبصلي بطلب ارشاد الرب لكي نسلك في طريقه. بمعنى تاني، في الصلاه احنا بنتغير ونعرف نعمل مشيئه الله في الظروف والمواقف المختلفه.
واللي أكد الفكرتين دول هو آخر حاجة ختم بيها داود في عدد 11 المزمور، وبيقول: يفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. يا رب ساعدنا أن يكون أول حاجة نعملها في يومنا هي أن نتواصل معاك في الصلاة. ساعدنا يا رب أن عينينا تتفتح عليك في الصلاة ونعرف شخصك وصفاتك الحقيقية من خلال قرايتنا لكلمتك. ساعدنا أن صلاتنا مش بس ننتظر استجابة لطلباتنا بتدخل معجزي، رغم أن ده بيحصل أحيانا، لكن كمان أن احنا نصلي علشان احنا نتغير وفكرنا ومشيئتنا تكون حسب فكرك فنصنع إرادتك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط إيده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو أنت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الأعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

وانت مغمض عينك وانت مغمض عينك، لو محتاج رحمة الليلة، لو حاسس وعارف انك تايه وبتاخد قرار النهاردة انك تترمي في حضن المسيح، هو موجود هنا. لو حد فينا بياخد قرار الليلة، يا رب انا هرجع لك من كل قلبي، اقوم وارجع الى ابي، ده قرار. احبائي الامنيات لا تصنع تغييرا، لكن القرارات المدعومة بقوة من ربنا بتصنع تغيير. تاخد قرار النهاردة، تاخد قرار تقول له لاقيني النهاردة، لاقيني يا اللي بتفتش، لاقيني. لو تايه نادى عليه يمسك بإيدك. لكن لو حد فينا مربوط النهاردة، مربوط وعنده خطايا، هو عارف انه مربوط في الخطية دي، ينفع النهاردة من قلبك تقول ربنا انا جاي بعلن توبة عن الخطية دي، انا جاي بعلن توبة. وانت بتسمع الكلمات اللي جاية قول ربنا انا بتوب عن كل حاجة خدتني منك، انا بتوب على كل خطايا ربطتني وزلتني الوقت اللي فات. انا حقيقي نفسي اتحرر بس مش عارف، بس انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تحررني وتطلقني الليلة يا رب.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعنا النهاردة مع المزمور السادس. يمكن في العنوان في كلمة مختلفة شوية، العنوان بيقول لإمام المغنين على ذوات الأوتار على القرار، مزمور لداود. كلمة على القرار ممكن تكون شوية مش مألوفة على أذهاننا. على القرار هي ترجمة لكلمة عبرية معناها الثامنة. قال المفسرين إنها آلة موسيقية لها 8 أوتار، وقال البعض إنها تشير إلى خفض الصوت في السلم الموسيقي، والبعض الثاني فسرها إنه السلم الموسيقي لم يكن معروفا عند بني إسرائيل. في العموم هي كلمة لها علاقة بالموسيقى المصاحبة لترنيم المزمور. المزمور السادس هو واحد من 7 مزامير تسمى مزامير التوبة، أشهرها كلنا أعتقد عارفينه هو مزمور 51 اللي أوله بيقول ارحمني الله حسب رحمتك، لكن كمان في مزامير تانية للتوبة اللي هو منها المزمور السادس اللي هنتأمل فيه النهاردة. ليه سميناها مزامير التوبة؟ لأنها بتوضح وبتشرح حالة الحزن والتذلل وكراهية الخطية. فداود كتب مزمور 6 علشان يتوب عن خطية عملها واللي بسببها كان بيعاني معاناة شديدة وصلت لتأديب الرب ليه بسبب سقوطه في الخطية، الأمر اللي خلى داود يتضرع بالتوبة. لكن في الحقيقة في المزمور داود مش بيقول لنا إيه هي الخطية اللي ارتكبها اللي كان بسببها يعاني من تأديب الرب، فالظروف المحيطة بالمزمور إن داود أخطأ وكان بيعاني من التأديب نتيجة للخطية، مش لأنه عنده طلبة أو منتظر استجابة للرب. ممكن نقسم المزمور لجزئين، الجزء الأول في العدد 1-7 وفي نداء استغاثة، داود بيطلب بتضرع من الرب. فعدد 1 يقول يا رب لا توبخني بغضبك، لا تؤدبني بغيظك، فده نداء عاجل للاستغاثة، مش لأن داود شايف إن الله بيعاقبه، لكن بيستغيث من معاناته نتيجة الخطية اللي عملها. ومن منظور بشري داود تقريبا كان عارف إنه كأب بيكون مليان بالغضب لما أولاده بيغلطوا، لكن كمان كان عارف كويس إن أفضل مكان للطفل لما يكون غلطان هو حضن بابا ومامته. فده اللي عمله داود بالظبط، جري على حضن الرب بيطلب التوبة، وابتدى يقول أسبابه ليه هو بيصلي وبيستغيث بالرب. في عدد 2 بيقول له ارحمني يا رب لأني ضعيف، وكأنه بيقول يا رب لو أنت وقعت علي العقاب المتناسب مع خطيتي فأنا ههلك، مش بس لأني ضعيف، لكن داود يكمل كمان بيقول له يا رب أنا مريض. من الواضح أنه في العدد 2 و3 أن داود فعلا كان مريض جسديا، ربما نتيجة الخطية أو ربما للتأديب الإلهي، وده خلاه يبقى مرعوب من أنه يقع عليه تأديب أكتر من كده. فداود كان بيعاني جسديا ونفسيا وكمان روحيا بسبب ونتيجة للخطية اللي ارتكبها. ولما بيقول وأنت يا رب فحتى متى، بيورينا قد إيه هو محبط وما عندوش قدرة على تحمل أكتر من كده من حالة البعد عن الرب والاستمرار في التأديب. لأن داود متأكد إن الله مخلصه، طلب في عدد 4 وقال له عد يا رب نجي نفسي، خلصني من أجل رحمتك. فبيورينا إن الخطية عملت فجوة بين الله وبين داود، وابتدى داود يصلي بيقول يا رب انت اللي تقدر، انت الوحيد اللي تقدر انك تخلصني، وابتدى يترجى الرب انه يغفر لي من اجل رحمته. فهو بيطلب الخلاص من عقوبة الخطية ومن نتائج الخطية السيئة. وسط الظروف دي داود كان قلبه في اشتياق مقدس وفي رغبة مقدسة، قال له يا رب انا نفسي اسبح اسمك القدوس وامجدك على خلاصك ليا، لكن لو كان عقاب خطيتي هو الموت فانا مش هقدر اسبحك، وانا مشتاق اني اسبح اسمك وامجدك هنا على الارض، لكن لو مت يا رب نتيجة لخطيتي انا مش هقدر اعمل كده، انا نفسي امجدك على غفرانك وخلاصك ليا. ابتدى يشرح داود قد ايه هو ندمان وبيتوب توبة حقيقية من قلبه بسبب خطيته. ففي عدد 6 يقول تعبت في تنهدي، أعوم في كل ليلة سريري بدموعي. وفي الأعداد الأخيرة من المزمور داود ابتدى يوضح طريقة عملية إنه ابتدى يتوب، ويوضح إزاي الرب استجاب لطلبته، فأخذ قرار إنه يبعد عن فاعل الإثم والأشرار اللي ربما كان ليهم دور في ارتكابه للخطية، وعلاقته بيهم كان ليها دور بالوقت اللي هو بيعيش فيه في الخطية، لكنه قرر أن يبتعد عنهم لأنه عايز يتوب توبة حقيقية من قلبه. فالتوبة يا حبايب بدون تغيير في السلوك، يعني تغيير اتجاهك، ما تكونش توبة، تكون مجرد كلمات. فتعديل الموقف أول خطوة للتوبة. وبيختم داود المزمور بيقينية استجابة الرب لصلاته وتوبته،
في الحقيقة مش عارف إزاي وقتها داود عرف إن الرب استجاب وقبل توبته، لكن في العهد الجديد عندنا وعد من الرب لغفران الخطية عند التوبة. يوحنا الأولى 1:9 بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يا رب يسوع ساعدنا إن احنا نعرف إن أفضل حاجة نعملها وإحنا في حالة الخطية وإحنا مرتكبين الخطية هو إن احنا نجري لحضنك ونستخبى فيك، لأن الغفران مضمون بعمل دمك على الصليب لأجلنا. في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كثير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: احيانا الطموحات بتكون متعبه شويه. عندنا واحد كده قصته موجوده طبعا في الكتاب المقدس اسمه بطرس، كلنا عارفينه. كان واحد من تلاميذ يسوع الطموحين جدا والحماسيين بزياده. بطرس كان عنده رغبه شديده في ان هو يكون متميز وان هو يكون قائد، كان عايز دايما يكون الاول ما بين التلاميذ والمميز فيهم، طموح ومتسرع في ردود افعاله. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات. الطموح جميل، لكنه بدون الله بيكون ضغط نفسي دائم رهيب، لأنه بيخلينا نقارن نفسنا بالحوالينا، وبيكون متعب أكتر وأكتر لو كان من غير صبر وحتى من غير تعب. الطموح الحقيقي بيخلينا نعمل اللي علينا ونقدم أحسن حاجة، وفي نفس الوقت بنحترم توقيت ربنا، لأني بملكه على طموحاتي بالصلاة. الروح الطموحة بتدور على المجد، والروح المتواضعة بيكون هدفها النجاح من خلال الطموح ومن خلال ربنا. فالطموح المتسرع بيولد قلق وبيولد خوف، والطموح الصبور بيقود للحكمة وللقوة. وفي الآخر اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم، يزاد ليكم طموح ويزاد ليكم نجاح وخير.

كلمات الرب يسوع نادى بيها على الناس: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا بختك لو عطشان، يا بختك لو جعانة، عشان ليك ارتواء وليكي شبع عنده. النهاردة ارفع الآيات دي، قول له يا رب أنا مشتاق ليك، أنا أرضي عطشانة ليك. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، كما في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. أرضي عطشانة ليك يا رب النهاردة، أرضي وقلبي عطشانين ليك.

اعمله اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

كلمات الرب يسوع نادى بيها على الناس: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا بختك لو عطشان، يا بختك لو جعانة، عشان ليك ارتواء وليكي شبع عنده. النهاردة ارفع الآيات دي، قول له: يا رب أنا مشتاق ليك، أنا أرضي عطشانة ليك. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، كما في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. أرضي عطشانة ليك يا رب النهاردة، أرضي وقلبي عطشانين ليك.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين تلاتة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين تلاتة، أنا مين؟ أنا عايز أقولك إن ربنا مش بيزعل منك، ربنا مش بيزعل مننا لما نروح نشتكي له ونسأله أسئلة. ده اللي عمله داود في مزمور 13، مزمور عظيم جدا، 6 أعداد يبدأوا بأربع أسئلة مهمين. إلى متى يا رب تنساني؟ أنت فينك؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ أنا مش شايفك. إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ واضح أنه داود وصل لمرحلة نفسية من الاكتئاب والقلق الشديد. إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أنت فين؟ الرب بيستقبل الأسئلة دي مننا بكل حب، لأن إحنا أولاده، لأن إحنا أولاده اللي عايزهم يقولوا بأسئلتهم والقلق والمخاوف اللي جواهم. ربنا مش بيزعل منك لما أنت بتسأل أنت فين يا رب وتبقى تحت ضغط جديد. ربنا مش بيزعل منك لما بتبقى تعبان وتقول يا رب أنا مش شايفك. وربنا عنده الإجابة في الكتاب المقدس وواضحة جدا، ووعوده واضحة جدا وثابتة ومش بتتغير، لا أهملك ولا أتركك. وعلى فكرة أنا مش بحجب وجهي عنك، لكن زي ما آدم هو اللي اختفى واستخبى من الرب والرب بيبحث عنه، فأين أنت يا آدم؟ لكن آدم قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاكتبأت. أوقات كتيرة التحديات والمشاكل اللي بنعدي بيها بتخلينا مش شايفين الرب وبتخلينا عايشين في خوف. هو مش بيحجب وجهه عننا. وعلى فكرة لو في هموم وحزن في قلبك الرب بيقول لك ملقيين كل همكم علي فهو يعتني بكم، إلقي همك. وإذا أنت بتقول له زي داود إلى متى يرتفع عدو علي، عندي إجابة واحدة، العدو تحت الأقدام، لأن الرب هزم العدو في صليبه وبقيامته. اعلن إيمانك، اعلن إيمانك في سلطان الله في حياتك. الرب مش بيزعل من أسئلتنا، الرب عايز يستقبلنا. وداود عمل كده، سكب قلبه أمام الله، خرج كل المخاوف والأسئلة اللي جواه، وبعد كده يتنقل في عدد 3 و4 لصلاة إيمان، وينتهي المزمور بتسبيحة جميلة. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي. معقولة أنت كنت لسه بتشتكي؟ أيوة، بس أنا مش ناسي إحساناته. وكل ما تخاف أو كل ما تقلق أو كل ما تحس أنه ربنا بعيد، ده مفتاح مهم ليا وليك النهاردة، تذكر إحسانات الله. افتكر كل إحساناته اللي عملها في حياتك، افتكر النهاردة بيديك حياة جديدة وبيديك قوة وبيديك نعمة وبيديك أنك أنت تعيش في طمأنينة بسبب صلاحه، مش بسبب المواقف التحديات اللي في حياتك. لكن تذكر إحسانات الله، أغني للرب لأنه أحسن إلي. أنا متأكد أنه اللي أحسن إلي في الماضي سيصنع أمور عظيمة في المستقبل.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

بصدق ومؤمن جدا بقوة التسبيح. شعب في القديم رب قال لهم لفوا حوالين أسوار أريحة، في اليوم الأخير هيهتفوا واللويين اللي قدامهم بالبوق وتسقط الأسوار. بولس وسيلة في السجن كانوا بيصلوا ويسبحان الله، يحصل إيه؟ تتفك القيود. الملائكة في السماء وهي بتسبح الرب وتقول قدوس قدوس، في أشعياء يقول لك وارتجت أساسات، فاهتزت أساسات العتب، قوة التسبيح. الترنيمة اللي جاية بتقول بالهتاف نعلن اسمه في كل الأرض بدون ما نخاف. الحتة اللي جاية بقى دي زي ما فيها قوة بتخوفني جدا، بتوقفني قدام نفسي ونقدم له الغالي وكل الأهداف. وكل مرة أجي أرنم الترنيمة جوايا أقول يا ترى أنت بتقدم الغالي، يا ترى كل أهدافك لمجد الرب، وحط نفسي في الحتة دي واكتشف الحل في الحتة اللي بعديها. نخلع كل الزيف قدامه لأنه النور، أجي اعترف بخطيتي قدامه، يكشف ما يفضحش، يكشف دواخلي ما يفضحهاش، أنا وهو لوحدينا، الزيف يتخلع في النور، فأقدر ساعتها أعلن اسمه في كل الأرض بدون ما أخاف. تعالوا نقف ونرنم مع بعض الترنيمة الجميلة دي ونعترف إنه فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أسيس هشام، إزاي حضرتك؟
2: أهلا بيك يا ميسا.
1: سؤال النهاردة هو إحنا في جيل